0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الفرقان، تلاها القارئ الشيخ السيد أحمد الشريف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه.

0: يا رب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من آخر سورة المجادلة وأول سورة الحشر، يتلو القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من آخر سورة المجادلة وأول سورة الحشر، تلاها القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

استمعتم إلى هذه التواشيح الدينية بصوت الشيخ محمد الفيومي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أيقظ من شاء من عباده لتهجده، واصطفى من أحب لذكره وتوحيده، وجعل الفجر مشهدا تتنزل فيه الرحمات وترفع فيه الدعوات وتشرق معه أنوار الإيمان في القلوب. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الساجدين وإمام المتقين، الذي كان إذا طلع الفجر قام بين يدي ربه خاشعا، حتى قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: كان إذا سمع الصارخ وثب إلى الصلاة. أيها الإخوة المؤمنون، مستمعين في كل مكان عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، نحييكم في هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، ننقله لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، هذه القلعة الشامخة التي ما خبت فيها شعلة العلم ولا انقطع فيها صوت القرآن ولا غابت عنها حلقات الذكر منذ أكثر من 1000 عام، حيث تعاقبت الأجيال من العلماء والقراء، فكان الأزهر ولا يزال والحمد لله منارة تهدي الحائرين ومهوى أفئدة طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها. فاللهم احفظ مصر واحفظ أهلها وشعبها ورجالها وأزهرها وعلماءها يا رب العالمين. معنا قارئا في فجر اليوم، القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومعنا مبتهلا ومؤذنا الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني، وسوف يحين موعد النداء لصلاة الفجر إن شاء الله في 4:11. أيها الأحباب الكرام، ومع نقلنا لصلاة فجر اليوم نتذكر وصية السلف الصالح، فقد كان الإمام الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. فيا من أكرمه الله ببلوغ هذا الفجر، احمد الله على نعمة الحياة، واستقبل يومك بتوبة صادقة ونية خالصة وعزم على الطاعة، فإن السلف كانوا يرون أن أول النهار عنوان آخره، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وها نحن نتهيأ لنعيش هذه الدقائق العامرة بالإيمان، تتردد فيها آيات الذكر الحكيم، وترتفع فيها أكف الضراعة إلى الله رب العالمين، سائلين الله سبحانه أن يجعل هذا الفجر فاتحة خير، وأن يبارك في أعمارنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. أيها الأحباب الكرام، مستمعين عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، نستهل لقاء الفجر بالقرآن الكريم بدءا من الآية 19 من سورة الحج، يتلو علينا قارئنا الشيخ أحمد تميم المراغي، أسأل الله له التوفيق والقبول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ما أعظم القرآن، وما أجمل حديثه إلى القلوب، فهو النور الذي لا يخبو، والهدى الذي لا يضل، والشفاء الذي لا ينضب، والربيع الذي تحيا به الأرواح بعد جدبها. كلما أعاد المؤمن تلاوته بدا له من معانيه ما لم يكن قد بدا له من قبل، وكأن آياته تتجدد في القلب كما يتجدد الفجر في الأفق. إن جمال القرآن يا أهل القرآن ليس في فصاحة ألفاظه وحدها، ولا في روعة نظمه فحسب، بل في اجتماع الحسن كله فيه. فلفظه معجز، ومعناه بديع، وهدايته رحمة، وتشريعه عدل، ووعده رجاء، ووعيده زاجر، وقصصه عبرة، وامتثاله حكمة، وتلاوته عبادة. عشنا في رحاب تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من آي الذكر الحكيم من آيات سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ما تلا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا معكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وعبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية ننقل لكم صلاة الفجر. نعيش هذه الدقائق في رحاب القرآن، في رحاب الذكر والعبادة والطاعة، في رحاب الدعاء والابتهال والرجاء. إذا تلي القرآن يا أهل القرآن بخشوع سكنت الجوارح ورقت القلوب وفاضت العيون. وصدق الله العظيم إذ يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا رب العالمين. أيها الأحباب، وفي هذا الوقت الطيب من الليل يطيب الدعاء والرجاء. تعالوا بنا لتتعانق الكلمات مع خشوع القلب، وترتفع الأكف إلى السماء راجية رحمة الله وفضله، في مناجاة يفيض بها الإيمان ويعطرها الذكر، ويتجلى فيها صدق الافتقار إلى المولى الكريم، حتى يحين موعد النداء لصلاة الفجر في 4:11 نعيش مع الدعاء والابتهال والرجاء مع المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأسواني.

إلى

0: وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. أذن الشيخ عبد الرحمن حسين الأسواني لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهال والدعاء. وها هو الفجر يبسط على الكون أثواب النور وينادي في الأسماع والقلوب: حي على الصلاة، حي على الفلاح. كان السلف الصالح يرون أن من وفق للقيام بين يدي الله في الفجر فقد أعطي مفتاح يومه، وأن من استقبل نهاره بطاعة الله عاش في معيته ورعايته. قال أحد السلف: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، واجعل أول يومك لله يكن آخره لك. ليس شيء أشد على المنافقين من صلاة الفجر، ولو علموا ما فيها من الخير لأتوها ولو حبوا. وكان الحسن البصري يقول: إن المؤمن إذا أصبح لم ير يومه إلا غنيمة يتقرب بها إلى الله. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حافظوا على هاتين الصلاتين، حيث ينادى بهما فإنهما من سنن الهدي، فيا أهل الفجر ويا أهل القرآن. هذا أوان السكينة، هذا وقت تتنزل فيه الرحمات وتصفو فيه الأرواح وتخشع فيه القلوب، فطوبى لمن لب النداء ووقف بين يدي مولاه بقلب حاضر ولسان ذاكر ونفس مطمئنة. كان السلف الصالح إذا تنفس الصبح أحسوا أن الله قد فتح لهم صفحة جديدة في كتاب أعمالهم، فيقول أحدهم: هذا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمه، فإنه إذا مضى لم يعد إلى يوم القيامة. وكانوا يرون أن أعظم الخسارة أن يطلع الفجر على قلب غافل، وأعظم الربح أن يطلع على قلب ذاكر ولسان شاكر وجوارح مقبلة على الله. ألا ما أعظم الفجر! إنه ساعة القسمة وساعة البركة وساعة نزول السكينة على قلوب المؤمنين. في هذه الساعة تتنزل الرحمات وتقسم الأرزاق وترفع الأعمال، وتشهد ملائكة الليل وملائكة النهار اجتماعا مهيبا عند أهل الصلاة. فيا لها من كرامة لمن لبى نداء الله، ويا لها من خسارة لمن آثر فراشه على الوقوف بين يدي مولاه. ننقل لكم صلاة الفجر عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. إن العمر مراحل إخوة الإيمان، والليالي صحائف، والأنفاس معدودة، وكل صباح ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. فهنيئا لمن جعل مطلع نهاره ذكرى، وأوله قرآنا، وفاتحته صلاة وخشوعا. فإن من أصلح أول يومه رجي له أن يبارك الله له في سائر شأنه. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا يا ربنا عندك من المقبولين. إخوة الإيمان، مستمعين عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، فرغ الإخوة المصلون من أداء ركعتي سنة الفجر، جلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، يؤمنا فيها الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر. قارئنا الشيخ أحمد تميم المراغي يتلو علينا ما يتيسر له من آي الذكر الحكيم. أسأل الله لنا وله القبول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وده

وبشر المؤمنين.

0: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استقيموا، استووا، تراصوا، واعتدلوا، سووا صفوفكم، إن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: انتهت تلاوتها وبقي أثرها، فطوبى لقلب وعى وأذن أصغت ونفس أقبلت على ربها. نسأل الله تعالى أن يجعل فجرنا هذا شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا بركة القرآن في الأقوال والأعمال، وأن يديم على بلادنا والأمة الإسلامية كلها نعمة الأمن والإيمان. إخوة الإيمان، في ختام صلاة الفجر التي نقلناها لحضراتكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطيبة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، لكم تحيات فريق العمل: القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأسواني، أمن في صلاة الفجر الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر. هذه تحيات أسرة الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد أبو الدهم، رامي عبد المنعم، أحمد السداوي. من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود أشرف أبو زيد أحمد صبيح. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. سعدت بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. نلقاكم على الخير دائما، نستودعكم الله. أعود بالميكروفون إلى استديوهاتنا بمسبيرو، فإلى هناك نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع والعشرين من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 56 من سورة آل عمران، يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

انفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزم

القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم

أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب

قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً

يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم

ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.

كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن،

استمعتم إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم من سورة النساء بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، الترتيل المبارك لآيات الذكر الحكيم، كان بدءا من الآية 56 بعد 100 من سورة آل عمران، وحتى الآية 23 من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 5:30 في 5:56 دقيقة. فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف، لمن لم يصلي صلاة الصبح فبادروا بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: استمعتم إلى هذا الابتهال بصوت المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من الآية 24 من سورة النساء، برواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

باطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. من سورة الإسراء يتلو القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإسراء، تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

ما لي أرى عينيك يملأها الكدر، والهم قد زار الحنايا واستقر. هون عليك فإن همك زائد، لا حزن في هذه الحياة قد استمر. مهما تضيق ففضل ربك واسع، من ذا يمانع أن يغيثك بالمطر. لا تنكسر، إن الحياة جميلة، وغدا ستذكرني إذا ابتسم القدر. سبحان.

0: من الندى بالقليل.
1: الإسلام يدعو أتباعه إلى أن يملأوا قلوبهم بالتفاؤل، فالتفاؤل هو الربيع الذي تتفتح فيه قدرات النفس وتنتعش فيه العزائم فتعمل في نشاط وجد. ويحذر الإسلام من التشاؤم لقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. ويوصي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالإسلام يدعو عباده إلى أن يحسنوا الظن بالله وأن يتسع رجاؤهم في فضله ورحمته وأن يكونوا متفائلين دائما. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحاتة العرابي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، ولا تجعل يا رب رزقنا بيد أحد سواك، واغننا عمن أغنيته عنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت لتستمر مع حضراتكم حتى 8 من صباح هذا اليوم. معكم خلالها من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. سائلنا الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعل الله مصر في ضمانه وحرزه، وأن يرزقنا الله وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. إلى إشارات ضبط الوقت. إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح 2 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 88 من سورة النساء، يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم ومما تيسر من سورة النساء رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم.
4: الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم واو، يقول في رسالته: توفيت والدتي عليها رحمة الله بعد معاناة مع المرض لمدة عام، ووضعت ذهبا عند أختي، وبعد الوفاة طلبنا توزيع الذهب ومعي باقي الورثة، فقالت أختي إن أمي قالت لي إن هذا لك، ولم تخبرنا أمنا بذلك، ووالدي متعاطف معها. يقول السائل: فما الحكم، علما بأنها لم تترك إلا هذا الذهب؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فما يتركه الميت بعد وفاته من نقود سائلة أو ذهب تتحلى به المرأة أو غير ذلك من أراض زراعية أو عقارات يعد تركة توزع على الورثة كما نص القرآن الكريم وكما نصت السنة الشريفة. الوالد له ثلث التركة في واقعة السؤال، وله الحق في أن يتنازل عن حقه لبعض الورثة وباقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. والمتوفاة لظروف مرضها قبل الوفاة تركت ذهبها عند ابنتها، ففهم باقي الورثة أن هذا الذهب يعد وديعة عند أختهم، حيث لم تخبرهم أمهم بأنها وهبت ابنتها هذا الذهب. وأختهم تقول: إن والدتي قالت هذا الذهب لك، ومن ثم الأمر يخضع لوسائل الإثبات. كان على الأخت أن تبلغ وتخبر إخوتها بما قالته لها الأم بأن ذهبها ملك لأختهم، وكان يجب عليها أن تطلب من والدتها أيضا أن تخبر الأم باقي الورثة بذلك. وليس هناك مانع شرعا في أن توصي الأم بوصية لأحد الورثة كما في قانون الأحوال الشخصية الحالي في حدود الثلث، وتنفذ هذه الوصية دون حاجة من إجازة الورثة. أما إذا زادت الوصية عن الثلث فالأمر فيه يتوقف على إجازة باقي الورثة. فإن أجازوا الزيادة عن الثلث فإن الوصية تنفذ فيما زاد عن الثلث، أما إذا لم يجيزوا ما زاد عن الثلث فإن الوصية تنفذ في حدود الثلث فقط. ومن ثم إذا لم تستطع الأخت الكريمة أن تظهر لإخوتها صدق قولها فإن حقها في ثلث الذهب الوالدة فقط، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة باقي الورثة. وواضح أن الأب متعاطف مع ابنته، ومن ثم يعد هذا تنازلا عن حقه في هذا الزائد عن الثلث.
4: الخلاصة في هذه المسألة فضيلة الدكتور:
5: لا شك أن كما هو واضح أن الأمر يعني لهم الحق في أن يتوقفوا وأن يعني يمتنعوا عن يعني عن تنفيذ كلام أختهم إذا لم يطمئنوا إلى كلامها يعني. ففي هذه الحالة يعد يعني ما زاد عن لها الحق في ثلث
4: الذهب
5: فقط يعني أقدم بالأحوط، لأن الوالد متعاطف معها وهو أحد الورثة أيضا
4: على أساس وصية فضلت الدكتور،
5: على أساس وصية فقط، وتنفذ نعم. الوصية في حدود ثلث التركة فقط.
4: نعم،
5: هذا ولي التوفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع شين واو ألف، يقول في رسالته: أعطيت زكاة مالي لأحد الأصدقاء ليوزعها على الفقراء والمساكين، فسرقت منه الأموال، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الشارع الحكيم قد أوجب إخراج الزكاة لمستحقيها فور وقت وجوبها دون تأخير، فإن وضعها صاحبها في مكان أمين حصين أو سلمها لشخص أمين قادر على حفظها وتوصيلها إلى مستحقيها فضاعت بالسرقة أو غيرها من حرزها أو من يد الشخص الأمين الذي به قدرة على حفظها، فإن المزكي صاحب المال لا يطالب بإخراجها مرة أخرى، وإن شاء الله تعالى يساب على نيته الطيبة وأنه اقتطع الزكاة من ماله وسلمها لمن يوصلها إلى مستحقيها. أما إذا وجد نوع من التفريط من المزكي صاحب المال بأن لم يحفظها في مكان أمين أو سلمها لشخص غير أمين أو كان الشخص أو سلمها لشخص غير أمين أو كان الشخص أمينا ولكن لا يستطيع أن يحفظ ما معه من مال لضعف في صحته أو في ذهنه أو في عدم معرفته بكيفية حفظ المال وضاع المال في هذه الحالة، فإن صاحبه يعتبر مفرطا ويجب عليه إعادة إخراجه مرة أخرى حتى يصل إلى مستحقيه. لذلك نقول للسائل الكريم، إذا كنت قد أعطيت هذا المال وهو مقدار الزكاة الواجبة عليك إلى من يحفظها وكان أمينا ولم يقصر في حفظها حتى سرقت منه وكان قد حفظها بالكيفية التي يحفظ بها الناس أموالهم ولم يذهب بها إلى أماكن غير آمنة ومع ذلك سرقت منه هذه الأموال، فإن ذمتك باعتبارك رب هذا المال قد برئت من هذه الزكاة، ولا تطالب من أعطيته هذا المال لتخرجه زكاة مرة أخرى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فما بالنا بمن عمل الحسنة ولكن لم يقدر لها أن تعمل أو أن تصل إلى من يستحق، فإن شاء الله تعالى لك الأجر والثواب منه عز وجل. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه
5: دكتور
2: أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحشر، يتلو القارئ الشيخ

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحشر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية التاسعة من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بسم

0: الميزان.
1: بداية، ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بقوله وأقيموا وما دلالات التعبير بالقسط؟
2: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان خير من أفصح وأبان. بعد أن نهى الله عز وجل في الآية السابقة عن الطغيان في الميزان الذي هو زيادة في الاعتداء بدحض الحق عمدا واحتقارا لأصحابه واستخفافا بإضاعته والتطفيف فيه، ولما كانت التسوية مطلوبة وكان التحري أمرا واجبا أكد ذلك هنا بإقامة الوزن بالعدل التام بفصيح الكلام وأبلغه، فعبر بالإقامة وهو جعل الشيء قائما وهو تمثيل بالشيء على أكمل صورة، كما قال تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والقسط هو العدل في أكمل صوره، والباء في قوله بالقسط للمصاحبة والملازمة، أي جعل العدل ملازما لما تقومونه من أموركم.
1: ما دلالات النهي في جملة الختام بقوله ولا تخسر الميزان؟
2: من دلالات النهي في قوله ولا تخسر الميزان في جملة الختام، لما أمر الله بإقامة الوزن بالعدل والدوام عليه أكد ذلك بالنهي والتحذير عن الخسران فيه الذي هو تطفيف ونقصان. كذلك لما كان حمل الميزان فيه على معنى العدل كان المعنى النهي عن التهاون بالعدل لغفلة بعد أن نهى عن الطغيان فيه في الآية السابقة ألا تطغوا في الميزان. وفي كل الأحوال لا تجعلوا الميزان ناقصا، كما قال تعالى: ولا تنقصوا المكيال والميزان. وقد ختمت الآية الكريمة بقوله الميزان، ومن ثم كرر النظم البديع كلمة الميزان للتنبيه على شدة عناية الله بإقامة العدل بين الناس في معاملاتهم، لتشديد التوجيه به وتقوية الأمر باستعماله والحث عليه، إذ بغير العدل لا يستقيم لهم حال ولا يصلح لهم بال ولا يستقر لهم قرار. ولك أن تتأمل أيها المستمع الكريم التناسب بين الوزن والميزان في الآية الذي أحدث نغما صوتيا ترتاح له الآذان. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: خلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول دروس الهجرة النبوية المطهرة نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فتأتي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة لتحيي في نفوسنا فضائل كثيرة وتأخذ بعقولنا وقلوبنا إلى قيم عليا. ولعل فضيلة الصبر والتحمل في سبيل الدعوة والعقيدة من أبرز مواقف الهجرة. إن معاناة المسلمين الأوائل كانت شديدة، ومع ذلك فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. وهذه المعاناة النفسية والجسدية لم تكن وقفا على أفراد أو فرد، بل كانت شاملة لصاحب الدعوة والمؤمنين بها جميعا. وفي صحيح البخاري باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، وساق مجموعة أحاديث، منها ما روي أن خبابا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله. والملاحظ هنا أيها المستمع الكريم أنه وسط الشدة تولد الآمال الكبار في قلوب المستضعفين، ومع كآبة المنظر وقسوة الموقف يأتي فرج الله. ولكن الإنسان عجول، فإذا ما كان مؤمنا صادقا فإنه لا يجزع ولا يقنط، ويظل يحدوه الأمل في نصر الله عز وجل. وفي حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف، فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أبي بن خلف، تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. وفي موقف مشابه سأل عروة بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الصبر على بلواء الجسد يهون بالنسبة إلى بلواء النفس. لقد كانت هناك ضغوط نفسية شديدة تحملها الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، فلقد تمخض عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤاخاة فريدة بين المهاجرين أهل مكة والأنصار أهل المدينة، فقد جمع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا وشيجة قربى أو رحم، وشارك المهاجر الأنصاري في ماله يقتسمه معه عن طيب خاطر، محبة لله ومحبة في الله، في إطار عزة الإيمان وأخوة المؤمنين. نسأل الله الهداية والتوفيق.
1: تحت عنوان من دروس الهجرة النبوية المطهرة، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

0: إشارات ضبط الوقت علينا التمام 7 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنت

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخرج الإمام البخاري هذا الحديث الذي استمعنا إليه الآن في باب الخوخة والممر في المسجد. فيجوز اتخاذ الخوخة والممر في المسجد، والخوخة هي الباب الصغير، وقد تكون بمصراع واحد أو بمصراعين، وأصلها فتحة في الحائط أو كوة في الجدار والممر من لوازم الخوخة، فذكرها وذكرها يغني عنه، لأن الخوخة إنما تكون من أجل المرور. لقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. وهذا التخيير من الله سبحانه وتعالى كان بين الدنيا وما فيها، وبين الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى فيها، فاختار ما عند الله، أي اختار الدار الآخرة وما عند الله تعالى فيها من نعيم مقيم. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. بكى أبو بكر رضي الله عنه لأنه فهم من هذا قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ أي ما السبب في بكائه؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، أي فأي شيء كان سببا في هذا البكاء من كون الله خير عبدا، والمعنى أنه ليس في هذا ما يقتضي البكاء. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد الذي خيره رب، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلمنا حيث فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مفارق للدنيا، فبكى حزنا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بقوله إن الله خير عبدا بتنكير كلمة عبد ليظهر فهم أهل العرفان والذكاء والإيمان، وليظهر عرفانهم للمبهم، فلم يفهم ذلك غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه فبكى وقال: بل نفديك بأموالنا وأولادنا. فسكن الرسول صلى الله عليه وسلم وسكن جزعه وقال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقن في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وليس قوله إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ليس هذا من الامتنان الذي يعني الاعتداد بالجميل والمعروف، لأن المنة لله ولرسوله. والمراد أن أبا بكر رضي الله عنه له من الحقوق ما لو كان لغيره نظيرها لم تن بها. ووضح صلى الله عليه وسلم أنه يؤثر أبا بكر بالخلة، لو كان متخذا من أمته خليلا لاتخذه، ولكن منع من ذلك مانع وهو امتلاء قلبه عليه الصلاة والسلام بما تخلله من حب الله ومعرفة الله سبحانه ومحبته، فليس هناك مكان لخلة سواه. والخليل هو الصديق الذي تخللت محبته وسرت في الإنسان وهو أرفع من الحبيب، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، أي أن أخوة الإسلام فاضلة والمودة الإسلامية متفاوتة بحسب التفاوت في إعلاء كلمة الله تعالى. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فاستثنى باب أبي بكر رضي الله عنه الذي يؤدي إلى المسجد، فيبقى خصوصية لأبي بكر لمكانته رضي الله عنه. وقد وضح الرسول صلوات الله وسلامه عليه منزلة الصديق رضي الله عنه في حديث آخر أخرجه الترمذي بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. وقد ذهب الجمهور إلى أن الخلة أعلى تمسكا بهذا الحديث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: الإمام حول آيات سورة الذاريات، وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الفارق بين المؤمنين والمحسنين وجزاء كل منهما، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول تسبيح جميع أجناس الخلق لله تعالى، وذلك من خلال الآية 15 من سورة الذاريات من قول الحق عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يبقى المحسن له معنيين: يا قبل أن ينزل التكليف عمل الخير، يا بعد ما نزل التكليف لم يقتصر على التكليف وإنما زاد من جنس التكليف فوق ما فرض الله. ولذلك يقول لك: إياك أن تعمل على قدر حاجتك، لأن لو كل إنسان عمل على قدر حاجته نقول له: طب واللي مش قادر يعمل يعمل إيه بقى؟ ولكن اعمل على قدر الطاقة المودعة من الله فيك، فما كان من حاجتك فخذه، وما بقي فرده على من لا قوة له، وبذلك تأمين لك ولذريتك. إن كنت بتعمل عشان ولادك ربنا يقول: لا، ده العمل إمتى؟ إنك أنت تقول إيه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يأمنها إزاي؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا، ذلك هو التأمين. ولذلك حينما عرض الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قضية الإيه، حتى إذا أتوا على إيه أهل قرية استطعم أهلها، استطعموا يعني قالوا لهم ادونا طعام، قالوا: وسؤال الطعام أصدق سؤال. ما قالكش اديني جنيه، يمكن بيدكنهم، إنما بقول لك اديني لقمة، والبطن إذا امتلأت لا تقبل طعاما مهما كان هذا الطعام. إن شبعت من عيش حاف وجبنة ويجي لك رومي ما تاكلوش. يبقى إذا سؤال الطعام أصدق سؤال، فلا ترد سائل طعام، ما تقولش ده نصاب ومش نصاب وبتاع، سألك مال بقول ده مش عارف ايه، انما عايز ياكل لقمه ما فيش، ما حدش هياخد اكتر من معدته. يبقى اصدق سؤال. حتى اذا اتوا على ايه اهل قريه استطعموا اهلها، قالوا له: ادينا لقمه ناكلها. ابوا، ما دام ابى ان يدي الواحد لقمه وهو غريب في بلد، يبقوا دول لئام ولا ايه؟ ولا كرام؟ دي لئام. شوف بقى اللئام هيجازوا ازاي. اختلفت نظرية الجزاء في موسى وفي العبد الصالح. رأى جدارا يريد أن ينقض، هل الجدار الأصم الجماد له إرادة؟ جدارا إيه؟ يريد أن ينقض. يقول لك إيه، وده فيه إرادة وفيه حب وفيه عيش أنت ما تعرفوش، إنما اللي خلقه يعرفه. إزاي؟ أم قال لك: يا أخي مش ألف قوم فرعون فما بكت عليهم السماوات والأرض، لكنهم لما غيرهم السماء والارض ما بكوش عليهم. ليه؟ ده هينبسطوا مش يبكم، لان شرهم زاد، فكان الارض لها بكاء. والا لو كانت لا تبكي على اي احد ما يبقاش ما يقولش تبكي، اذا ففيه قوم تبكي عليهم السماوات والارض. اللي هم ايه؟ قال لك: لان السماء والارض وان من شيء الا يسبح بحمده، وان من شيء الا يسبح بحمده، وان من شيء يعني كل ما يطلق عليه شيء له تسبيح. جماد له تسبيح، نبات له تسبيح، الله حيوان له تسبيح، بدليل ان الحيوان اللي جه سيدنا سليمان اللي غاب عن المجلس: ما لي لا ارى الهدهد ام كان لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لاتيني بسلطان مبين. شوف الهدهد بقى، شوف طلاقه القدره في الحريه عن التعبير. لا يكون الانسان حرا في التعبير الا امام من يعتقد أنه عادل. فقال له: أحط بما لم تحط به. قال الهدهد بيقول لسليمان: يا اللي مخاخ لك الجن والإنس، أنا أحط بما لم تحط به. فقول لي ساعة ما يسمع سليمان كده يضحك ولا يضحكش؟ ليه؟ طب أحط بما لم تحط به ليه؟ قال له: وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ماشي، اللي حذف نفسك يا هدهد إيه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس

0: من دون الله. فكأن الهدهد عارف من الذي يسجد له؟ الله. يبقى كل ده مكلف ومش مؤمن. أم قال لك مقهور على هذا. النملة لما قالت لإخوانها النملة قالت إيه؟ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. طب هم ظلم يعني بيحطموا؟ قال لك لأن جسم جرم ضغير ما يدروش بيكم تحت رجليهم وهم لا يشعرون. شوف حتى العدالة حتى الإيه؟ هيحطموكم مش قصدا، لأنك أنت لما تكون نملة تحت القدم ولا حد يقدر بيك ما حدش. فتبسم ضاحكا من قولها. إذن كل شيء له حركة ودلالة، وإن من شيء إلا يسبح حمده. بعض العلماء يقول لك يسبحون بالدلالة على الواحد. تقول يا أخي إذا كان الرب يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، وما دام تقول تسبيح دلالة يبقى فهمته. ده يقول لك ولكن لا تفقهون تسبيحه، إنما هو يعلمك منطق الشيء فتعرفه. فلما يقول هنا جدار يريد أن ينقل، الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه يحل المسألة. يا أبا الحسن، أو تبكي السماء والأرض؟ قال نعم. إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضعه في الأرض فهو موضع مصلى، حيفقد واحد كان بيعبد ربنا وينسجم وياها، ما هي عابدة تقوم تصر من مين؟ من العابد. لما يموت انحرمت بقى من واحد كم زي بيعبد ربنا. وفي السماء مصعد عمله الطيب، هيقول خلاص ما عادش هيجي عمل طيب من الراجل ده، خلاص يقوم ايه يزعل. فكأنه كان يصر بهذا، بيصر ليه؟ لأنه وياع الخط. طب امال اللي مش وياع على الخط؟ السماء والأرض وكل الأشياء تنبو به، تنبو به. طيب تنبو به يعني ايه؟ أما لك تكرهه، طب تكرهه ما تطوعوش؟ أما لك لا، في إرادة عليا الجوارح اللي خلاها قال لهم اطيعوا هذا بمراده. يا رجل ان عايز تروح الخماره وديه، وان عايز تروح المسجد وديه، يا ايد ان عايز يطبطب على يتيم اعينيه، ان عايز يمد ايده بنفقه ومحسن اعينيه، وان عايز يضرب بها واحد ولا يقتل واحد اعينيه. فكان الجوارح ماموره بتنفيذ مراد صاحبها خلاص، لكن تبقى كارهه تنفذ وهي كارهه. فإذا جاء يوم القيامة ولا سلطان فيه لأحد تمتنطق بقى تقول عمل بي كذا وعمل كذا، الله الله الله. ولذلك لمن الملك اليوم؟ كان زمان الدنيا معطي شيء، ده ملك يملك مال، وده يملك قوة، وده يملك مش عارف، إنما في الآخر لا. فتنطق الجوارح والجنود والأرجل الله كلها ليه؟ لأنها أصبحت تكره الذي كان يفعل، لكنها كانت مقهورة بأوامر الله. إيه؟ بأوامر الله. فالجدار اللي يريد أن ينقض فأقامه. سيدنا موسى افتكر أن ده يعني عمل حسنة في قوم أساءوا إليهم، لأنهم طلبوا منهم لقمة ما إيه؟ ما أعطوش. قال له بقى هم عملوا كده وأنت تبني الجدار ما تاخد عليه أجرة بقى منهم. قال له برضو ما أنتش واخد بالك، أنا من قلت لك من الأول لن تستطيع معي صبر. طب ده هم عملوا فينا سيئة، طب أنا عملت فيهم حسنة؟ ده أنا عملت فيهم سيئة، لأن الجدار ده اليتيمين، وما دام اهل فوق بالشكل والقمه لو الجدار ده وقع والكنز اللي تحته بان ياخدوه ويعين يظلموا الايتام، يبقى انا عملت فيهم ايه؟ جازيتهم بقدر ما منعونا طعاما ان امنعهم مالا، يبقى انا عملت اللي يجب عليه. انما انت بس ما خدتش بالك ايه من وفي اموالهم ايه؟ اموالهم الاموال تنسب لايه؟ للانسان تخصصا، يعني ربنا خصها بك، انما هي ايه؟
1: لله.
0: ولذلك يسمي مال اليتيم او السفيه مال الانسان. قال لك حين يكون سفيها لا يتصرف يبقى انت تتصرف من اجله، لانه سفيه المال مالك فادره كما تدير مالك. ولا تعطوا السفهاء اموالكم. وبعدين يجي في ايه ثانيه ايه؟ فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يبقى الاموال الاول نسبت الى مين؟ الى الاولياء اللي يديروا المال، وبعدين لما بلغوا الرشد وبقوا كويسين ندلهم اموالهم. ليه؟ عشان كل واحد يعتقد انه ان راى سفيه يبقى هو صاحب المال ما دام يريد ان يصلح ايه؟ ان يصلح فيه. ومعنى صلاح فيه ايه؟ يعني حافظ عليه بس. قال لك لا، ربنا قال في ايه ثانيه اديله نفقه في المال وارزقوهم مش منها، ارزقوهم فيها. الله. انما مرزقوهم منها طب ما يقعد سنه كل يوم سنتين قسطين قسطين قسط لحد ما تخلص. انما ارزقوهم فيها يعني ارزقوهم رزق ينبت منها، يعني ايه؟ اديروها لهم. إدارة تدر عليهم بحيث لا ينقص الايه، لا ينقص المال. وفي أموالهم حق للسائل، السائل اللي بيطلب، والمحروم والممنوع. طب محروم من ايه؟ السائل بيطلب مشارط له اذا احتاج ان يسأل، ان لم يسأل وما تجوع يبقى قاسي، لان دي حقه، ربنا شرع له حق ان يسأل. طيب خلاص. طب والمحروم هو ايه؟ المحروم محروم اولا ما عندوش، صح، ومحروم من العطاء من الغير لانه ما سألش. يبقى السائل هو الذي يسأل الاشياء، والمحروم هو الذي يتعفف عن السؤال فيظل محروما. محروم ملك خاص في الاول، ومحروم ملك من يد الغير يسأله، يبقى اسمه ايه؟ ده الايه؟ المحروم، متعفف يعني. ولذلك ادي السبب ان الحق سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ان يتعارفوا ويعرفوا احوال بعض، وعمل الجمعة عشان كده نجتمع. لما واحد يغيب نقول الله امال فين وفلان، يقول لك والله مريض، نقوم نروح نعيد، نقوم نعرف احوال الناس. لما نعرف احوال الناس الذكي من المؤمنين او المبصر اللي ادينا ربنا ده البصيره ما يسأل، ما يخلوش يسأل، يقوم يروح ايه يغلف له العطاء كده باي ايه باي سنة. ولذلك لما دخل رجل الى منزل رجل له ساحه كده، فالباب مفتوح، فرح دخل، قال له ما بك؟ قال عابر سبيل، اريد حاله. قال اولست فلانا؟ عرف انه عرف، قال له نعم. فدخل وأخذ جاب المال وأعطاه. فلما خرج الرجل ودخل الرجل على امرأته وجدته باكيا، فقالت له ما يبكيك وقد قضيت حاجته؟ قال أبكي لأني تركته يسأل. كان الأصول أنني أتعرف على الإيه؟ محتاج أنا أديله قبل أن إيه؟ قبل أن يسأل. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين. الله، في الأرض، احنا عارفين ان الأرض هي اللي احنا عليها دي، والأرض هنا مفردة، وهي أراض متعددة، ومن الأرض ايه مثلهن، خلق سبع سماوات ايه طباقا، ومن الأرض مثلهن، سبع أراضين. ايه يعني السبع أراضين؟ في المكان الواحد ده فيه، قال لك لأن كل مكان له بيئته الخاصة، طقسا مش كده، وحرارة ورطوبة ومقاما فيما ينبت فيه لصالحهم. ولذلك حتى لما يجوا علماء دي يقول لك ده في حزام الموز، وده حزام الايه القمح، وده حزام كذا، يعني الله اعطى في كل ارض النبات الذي يصلح لايه؟ لساكنه. عيبنا احنا والافات كثرت عندنا اننا ننقل انتاج مكان الى مكان اخر مش صالح لنا. لو كان صالح لنا كان يبقى ايه؟ موجود عندنا. ولذلك تجدوا النبات في الأماكن اللي هي ربنا عاملها كده صالحة لهذا، لما تيجي تنقله عندك تيجي فيه آفات. مثلا الموز في الحزام بتاعه عمر الموز ما يجي له عطب، عندنا احنا لما ناخده ننقله عندنا يجي له عطب، ويجي له مش عارف ايه، ويجي له ايه، ويجي له ايه، ويجي له ايه، كأن الله يريد ان ينبه ان ده مش بتاعك، ده معمول عشان ايه؟ بيئة خاصة تتطلب سعرا حراريا مخصوصا لا يأتي به إلا الايه؟ إلا هذا النبات. ولذلك قالوا ان حزام القمح حتى يتجد في الشمال يتجد في الجنوب. فمثلا احنا كنا ناخد من كندا ونيجي او من استراليا، يا من الشمال يا من في الحزام الايه. في الارض ايات للموقنين، قال لك اول ايه امسك رقعه الارض تجد فيها ايه، منقسمه الى مياه والى يابسه. طب امسك المياه اللي هي اصل من كل شيء حي، قال لك المياه دي منها عذب فرات سائق شرابه، ومنها ملح وجال، أهو ده ماء وده ماء. طيب إيه وبعدين؟ قال لك فيه دينا وهم كل الاثنين تأكلون لحما طريا. طب هل أنا لما باكل من العذب يطلع سمك حلو كده أكله كويس، ولما أكله من الملح يطلع فسيخ برضه هو زي نفسه؟ إزاي يعيش في الماء الملح ده ويتربى فيه ويطلع بالشكل ده؟ القادر الأعلى هو بيعمله. ومن كل تأكلون لحما إيه؟ لحما طريا. طيب كويس كده. وبعدين امسك الارض، الارض تجد فيها سهول وفيها جبال وفيها صحاري، الله، وكل واحده وفيها ارض خصبه وديان بتزرع فيها، والبتاع الثانيه ما فيهاش، يقوم ينزل المطر يجري في مجار الايه، في مجار الماء. تقوم لما تبص تلاقي العزب الذي يكون سببا في حياه الانسان شربا وريا للنبات والحيوان كله يبقى عزب. ناخد منه اللي احنا عايزينه والباقي تشربه الارض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. سؤال يقول: يقوم بعض الأشخاص بتتبع أحوال الناس لفضحهم والتشهير بهم، فما حكم ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اتفق الفقهاء على أن تتبع عورات الناس من المعاصي التي يجب التوبة منها، وقد ذهب العلماء إلى وجوب اعتذار المسلم لمن جنى عليه بالقول كالغيبة والنميمة، فلا يجوز للمسلم تتبع عورات الآخرين وعيوبهم، لأن هذا مما يؤذيهم بغير وجه حق، ويؤذي كذلك المجتمع الذي يعيشون فيه. فما شاعت المعاصي والفواحش في مجتمع إلا دب فيه الانحلال وانتشرت الكراهية وعم الفساد. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في التنبيه على المسلمين من خطورة الخوض في الأعراض الناس والتنقيب عن عوراتهم، مخبرا من يستهين بذلك بأنه يسعى لهتك الستر عن نفسه وفتحه في جوف بيته، لحديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. والحاصل أن تتبع عورات الآخرين من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التي تزرع الأحقاد في النفوس وتشيع الفساد في المجتمع، يحرم شرعا على المسلم أن يتتبع عورات الآخرين، ولأن من يستهين بذلك فإنما يسعى لهتك الستر عن نفسه وفتح نفسه في جوف بيته، فمن وقع في شيء من ذلك فعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار، وعليه أن يطلب العفو والمسامحة ممن تتبع عورتهم وعيوبهم إذا علموا بذلك، وإلا فليستغفر لهم وليدعوا لهم بالخير كثيرا، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

إنها الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك العافية في أبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والأمن والأمان لوطننا الحبيب. هذا يوم جديد، أسألك يا مولانا أن تمن علينا وعليكم فيه بكامل الصحة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم اجعله يوم خير وأمن وأمان ورزق وسعادة وراحة بال، يوم لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا أكرم الأكرمين. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأيامكم بكل الخير. نحييكم مستمعينا مع نسمات هذا الصباح الجديد، الاثنين الرابع عشر من شهر المحرم من عام 1448 من الهجرة، الموافق 29 من يونيو من عام 2026 من الميلاد. حول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. فأهلا بكم مستمعينا إلى فقرات هذا الصباح وهذه الفترة التي تمتد معكم حتى 11 إن شاء الله. معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وهذه تحياتي فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونبدأ إخوة الإيمان بهذه التلاوة العطرة من سورة طه، يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.

واحلل عقدة.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أهلا بكم مستمعينا مع عد سريع لبعض البرامج والفقرات التي نلتقي بها على مدار اليوم إن شاء الله. بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في تلاوة من سورة الحج. بعده نستمع إلى المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ويتلو علينا سورة الفرقان. في 9:05 يقدم دكتور محمد مصطفى يحيى حلقة من سئل فأجاب، ويتحدث عن فقه السيدة عائشة رضي الله عنها. كما نلتقي مع القارئ الشيخ محمد عطية حسف في تلاوة من سورة الرعد إحياء لذكرى، تأتيكم في 10:45 إن شاء الله. أما في تمام 10 فنواصل معا الرحلة الإيمانية المباركة للمصحف المرتل مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، ويرتل علينا من سورتي النساء والمائدة. في 10:30 نلتقي مع برنامج من كنوز المعرفة مع دكتور أشرف الفيل، ويتحدث حول معنى كلمات اللين والرحمة والشفقة. قراءة في كتب التفسير مع عبد الرحمن أبو هاشم يأتيكم في 10:05 مع ضيفه دكتور عادل أبو الهيثم حول آيات من سورة النمل. فكرة جديدة من فكرات المصحف المرتل مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وما يتيسر من سورة المائدة في 10:45. ونستكمل اللقاء مع المصحف المرتل في 11:17 فيواصل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ترتيله لآيات الله البينات من سورتي المائدة والأنعام. من المكتبة الإسلامية برنامج يقدمه دكتور كمال نصر الدين، ويتحدث حول كتاب بستان العارفين للإمام النووي مع ضيفه الدكتور أحمد عبد العظيم البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر. الدين القيم برنامج يقدمه الزميل إسماعيل دويدار، ويأتيكم في 12:10 مع ضيفه دكتور عبد الحكم صالح سلامة، والموضوع كيف نصل إلى معية الله عز وجل. قرآن الظهر للقارئ الشيخ محمد عطية حسب، ونستمع إليه في تلاوة من سورتي الزمر وغافر، ويأتيكم إن شاء الله في 12:05، ويؤذن بصلاة الظهر إن شاء الله قبل 1:00. بعد الأذان نستمع للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في تلاوة من سورة مريم، ونواصل معا رحلتنا المباركة للمصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي يواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورة الأنعام، وذلك في 11:55 إن شاء الله. قبل 12:10 نلتقي مع برنامج طلائع الإيمان مع سحر فاروق. الأسرة والمجتمع برنامج تقدمه إيمان عرفة، ويأتيكم في 12:10 مع ضيفها دكتور أمان قحيف أستاذ الفقه الإسلامي المعاصر، ويتحدث عن الثقة بوعد الله تبارك وتعالى. ونستمع للقارئ الشيخ علي محمود في تلاوة من سورة الأنفال في 12:35. فكرة من الفكرات المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل تأتيكم قبل 12:05، ويواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورتي الأنعام والأعراف. رسالة إلى الشباب برنامج يقدمه دكتور علاء عرابي، وذلك في 14:45، ويتحدث عن الإقدام كصفة من صفات المؤمن. في 14:05 نلتقي مع المصحف المجود مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، ويتلو من سورة الأحزاب، ويؤذن بصلاة العصر إن شاء الله في 14:15. بعد الأذان نستمع للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة من سورة آل عمران. الفترة المفتوحة الإسلام والحياة تأتيكم في 5:05 مع الزميل إسماعيل دويدار وضيف هذه الفترة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، وهي بعنوان معية الله وأثرها في بناء الأوطان. معالم على طريق الهجرة، برنامج تقدمه منى عبد الهادي، وأتيكم في 7 إن شاء الله. قرآن المغرب للقارئ الشيخ محمد عطية حسب، ونستمع إليه في تلاوة من سورة الشورى، ويؤذن بصلاة المغرب في 8 إن شاء الله. بعد الأذان نستمع إلى القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة من سورة التوبة. في 10:15 نلتقي مع أمسية دينية مسجلة من مسجد نور الإسلام قرية حنون مركز زفتة بمحافظة الغربية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، وكلمة للشيخ السيد أبو عسل مدير أوقاف زفتة، وتختم بتهلات للشيخ عثمان هلال. الأمسية من تقديم محمد عبد الحكم. دائما نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لكم تحيات محمود الطناني من الهندسة الإذاعية، وتحياتي فؤاد حسن. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في هذه التلاوة من سورة الحج.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:05. الآن مستمعينا نستمع إياكم إلى المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ونستمع لهذه التلاوة من أول سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات، استمعنا إخوة الإيمان إلى سورة الفرقان تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام أحمد في مسنده قال عروة بن الزبير بن العوام للسيدة عائشة: لا أعجب من فقهك، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر الصديق الذي كان من أعلم الناس بأنساب العرب وشعرهم، ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف هو ومن أين هو؟ فقالت السيدة عائشة: أي عرية، تصغير عروة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عندي، فكانت تقدم وفود العرب من كل وجه، فتنعت له الأنعات وكنت أعالجه.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله للمؤمنين، ومن ثمارها قوله تعالى في سورة التوبة: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ما المراد بهذه الآية الكريمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، من ثمار المعية التي أيد الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. هذه حقيقة. الفعل جعل في اللغة العربية فعل متعد. هذا الفعل المتعدي هو في الحقيقة يدل على التحويل. فالفعل جعل يدل على التحويل. حينما أقول مثلا: جعلت الدقيق خبزا، أي حولناه من دقيق إلى خبز يؤكل. حينما نقول: جعلنا البرتقال عصيرا، حولناه من برتقال إلى عصير، من مأكول إلى مشروب. فالفعل جعل دال على التحويل. الفعل جعل حينما يتحدث الله تعالى به في القرآن الكريم علينا أن نعلم أن هذا الفعل وأن هذا الحدث لا يقدر على تحقيقه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذا الفعل يحتاج إلى معجزة إلهية وإلى قدرة إلهية خارقة. ولذلك هنا أتساءل مع نفسي سؤالا: هل لو أن الدنيا كلها، لو أن العالم كله بأسره قام في صعيد واحد على أن يجعل من الليل نهارا، أو على أن يجعل من النهار ليلا، يعني مثلا في منتصف النهار كنا نريد أن نجعل الآن ليلا، هل من الممكن أن يفعلوا ذلك؟ لا يمكن.

0: بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العزة وهذه الكرامة وهذه الغلبة وهذا السؤدد كله اختفى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعين نلتقي مع القارئ الشيخ محمد عطية حسب في تلاوة من سورة الرعد إحياء لذكراه رحمه الله رحمة واسعة. ولد الشيخ محمد عطية حسب في 7 مايو من عام 1936 في قرية ميد غراب مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. أتم حفظ القرآن الكريم قبل سن 7 على يد والده، وبدأ تلاوة القرآن الكريم في المحافل والمناسبات في سن مبكرة، وكان متأثرا بعباقرة القراء وخاصة الشيخ محمد رفعت. اعتمد قارئا إذاعيا في مطلع 70ات، وقد جاب الشيخ محمد عطية حسب محافظات الجمهورية بصوته العذب، وأحيا العديد من الاحتفالات والمناسبات الرسمية. وفي مثل هذا اليوم 29 من يونيو من عام 2011 من الميلاد، انتقل الشيخ محمد عطية حسب إلى جوار ربه بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات. وعرفانا من إذاعة القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد عطية حسب، نبقى الآن مع هذه التلاوة من سورة الرعد.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بعد. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب ما تيسر من سورة الرعد. قرآن الظهر لهذا اليوم للقارئ الشيخ محمد عطية حسب، ونستمع إليه في تلاوة من سورتي الزمر وغافر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. بدءا من الآية 53 بعد 100 من سورة النساء، يواصل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ترتيله لآيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء،

موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً

علمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا.

لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض،

منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

اعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

مسكينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل

فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

العداوة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم

مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم،

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء،

فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.

مسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في

0: والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي النساء والمائدة، رتله علينا برواية حفصنا عن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. نعود اللقاء مع المصحف المرتل في 11:45 إن شاء الله، وساعتنا الآن 10:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، ويقول سبحانه: وإن الله بكم لرؤوف رحيم، ويقول سبحانه: وهم من الساعة مشفقون. المتأمل في هذه الآيات يجد أن الله تعالى استخدم 3 ألفاظ لمعنى قريب من بعضه، وهي الألفاظ اللين والرحمة والشفقة، غير أن المتأمل يجد أن بينهم فروقا لغوية دقيقة. فاللين معناه إظهار المودة في ساعة الغضب، كما في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، والمعنى: فبما رحمة عظيمة كائنة من الله تعالى كنت لين الجانب لهم ولم تعنفهم. ولعل المراد بهذه الرحمة ربطه سبحانه وتعالى على جأشه صلى الله عليه وسلم وتخصيصه له بمكارم الأخلاق، وجعل الرفق ولين الجانب مسببا عن ربط الجأش، لأن من ملك نفسه عند الغضب كان كامل الشجاعة. وأفاد الكلام في هذا المقام فائدتين، إحداهما ما يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم، والثانية ما يدل على رفقه، فهو من باب التكميل، وقد اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم هاتان الصفتان يوم أحد، حيث ثبت حتى كر عليه أصحابه مع أنه عراه ما عراه في الغزوة، ثم ما زجرهم ولا عنفهم على الفرار، بل آساهم في الغم. وأما لفظة الرحمة فهي تستعمل في موطن الإحسان لمن يستحق العقاب، كما في قوله تعالى: وإن الله بكم لرؤوف رحيم، كما في آية سورة الحديد: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. يقول الألوسي في التفسير: معنى وإن الله بكم لرؤوف رحيم حيث أزال عنكم موانع سعادة الدارين وهداكم إليها على أتم وجه. وأما لفظة الشفقة فمعناها الضعف عند البلاء أو عند خوف وقوع البلاء، كما في قوله تعالى: وهم من الساعة مشفقون، في آية قوله: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. قال الإمام الرازي في مفاتيح الغيب: وهم من عذاب الساعة وسائر ما يجري فيها من الحساب والسؤال مشفقون، فيعدلون بسبب ذلك الإشفاق عن معصية الله تعالى. ومعنى مشفقون أي خائفون وجلون. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: اللام والياء والنون كلمة واحدة وهي اللين، ويقال هو في ليان من العيش أي في نعمة، وفلان ملينة أي لين الجانب. وجاء في الصحاح: اللين هو ضد الخشونة. ومن هنا ندرك عظمة القرآن الكريم في استعمال الألفاظ الدقيقة مع مراعاة الفروق اللغوية فيما بينهم. فاللين تعبير يستعمل في إظهار المودة في ساعة الغضب أو في طلب العتاب، كما حدث مع النبي في غزوة أحد عندما فر فريق من أصحابه في المعركة. والرحمة استعملها القرآن مع من استحق العقاب، كما في قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والشفقة استعملها القرآن في موطن الضعف عند خوف العقوبة أو الحساب، كما في قوله تعالى: وهم من الساعة مشفقون. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من إعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونستكمل حوارنا حول الآيتين 7 و8 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. صدق الله العظيم. فضيلة الدكتور، نود بعد أن وضحنا معاني بعض الكلمات في الحلقة السابقة أن نتحدث عن المعنى الإجمالي للآيتين المباركتين.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يبين الله تعالى جانبا من قصة سيدنا موسى عليه السلام فيقول: اذكر يا رسول الله حين قال موسى لأهله إني أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشعلة أقتبسها من تلك النار كي تستدفئوا بها من البرد، ثم ذكر سبحانه ما حدث عندما اقترب موسى عليه السلام من النار فقال: فلما جاء موسى إلى النار ناداه الله تبارك وتعالى بأن بورك من في النار وبورك من حولها، وتنزيها لله رب العالمين من كل نقص وسوء.
2: ما مناسبة الآية لما قبلها؟
3: بعد أن أخبر الله تعالى أن القرآن المجيد متلقا من عند الله تعالى، وأن ما في القرآن دليل على حكمة، وأن كل ما في القرآن دليل على حكمة من أوحى به وعلمه، وأن ما يذكر هنا من القصص وما يستخلص من المغازي والأمثال والمواعظ التي فيها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم هي من آثار حكمته وعلمه تعالى. تأتي هذه الحلقة السريعة من قصة موسى عليه السلام بعد قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كأن الله عز وجل يقول لرسوله والله أعلم بمراده: إنك يا رسول الله لست بدعا في هذا التلقي. فها هو موسى عليه السلام أخوك يتلقى التكليف وينادى لحمل الرسالة إلى فرعون وقومه، وليس ما تلقاه من التكذيب بدعا في التكذيب. فها هم قوم موسى تستيقن نفوسهم آيات الله ولكنهم يجحدون بها ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ولينظر قومك عاقبة الجاحدين المكذبين.
2: فضيلة الدكتور، ما الفوائد التربوية التي نتعلمها من الآيتين المباركتين موضوع هذه الحلقة؟
3: أما عن الفوائد التربوية في قوله تعالى: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، وقال جل ثناؤه: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، وقال في سورة طه: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. في هذا خدمة الرجل أهله، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في بيته في مهنة أهله أي في خدمتهم، وخدمة الرجل أهله إحسان وصلة وتواضع، وما هذا من أخلاق الجبارين المتكبرين. وعلى الحقيقة سيد القوم خادمهم، لأنه فاز بالمناقب الدينية وأفادهم أعراضا دنيوية. في قوله تعالى: نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أنه ينبغي إيناس المستوحش، فينبغي أن تقول له أو أن تفعل معه ما يؤنسه ليطمئن وليكون قابلا لما يلقى إليه، لأن المستوحش لا يقبل ما يلقى إليه، بمعنى أنه لا يتمكن من قبوله. ولهذا أول ما خاطبه الله عز وجل في هذه الآية قال: نودي أن بورك من في النار ومن حولها. أيضا في هذه الآية حال موسى عليه الصلاة والسلام تكشفه مفردات الآية، فهو تائه في الطريق بدليل آنست، وهو يسير بالليل بدليل بشهاب قبس، فبالقبس ينير الطريق، وفي برد وعلى جوع بدليل قوله لعلكم تصطلون.
2: نود أن نوضح بعضا من الفوائد العلمية واللطائف التي نأخذها من هاتين الآيتين المباركتين.
3: أما الفوائد العلمية واللطائف في قوله تعالى إني آنست نارا، حسن خلق موسى صلى الله عليه وسلم، وذلك لمكالمته لأهله ومراجعته إياهم بما يهمهم قبل ذهابه. وفي الآية نفسها إذ قال موسى لأهله دليل على أن الزوجة من الأهل، وهذا هو القول الصحيح، فعلى هذا آل النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار يدخل فيهم أزواجه، لأن الزوجة من الأهل بلا نكير وبلا شك. في قوله تعالى سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أن الأحوال البشرية تطرأ حتى على الأنبياء،

0: أنبورك من في النار ومن حولها، أن هذا التبريك تبريك ذوات لا تبريك مكان، بدليل ذكر من الموصولة في الموضعين. في قوله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، المنادي لموسى هو الله رب العالمين لا غيره. وإذا كان المنادي هو الله وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه، دل ذلك على ما قاله علماؤنا من قربه ودنوه من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو سبحانه وتعالى يقرب من خلقه كيف يشاء. في قوله: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، دليل على تكليمه سبحانه وتعالى لموسى بصوت مسموع، فالنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا، ولا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع. ثناء الله تعالى على نفسه، فإنه تعالى قال: وسبحان الله رب العالمين، أثنى على نفسه بنفي وإثبات، أما النفي سبحان الله والإثبات رب العالمين. ومن هنا نعرف أنه لا يتم كمال الأوصاف إلا بهذين الأمرين، النفي والإثبات، لأن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص، ونفي النقائص فقط لا يدل على إثبات الكمالات، وباجتماعهما يحصل الكمال المطلق. ولهذا قالوا: لا بد من تخلية وتحلية. إثبات الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى لقوله الحكيم، لأن الحكيم هو ذو الحكم والحكمة. أن بورك من في النار ومن حولها أيضا في الآية نفسها موقف التكليم موقف مهيب، امتدت البركة به على المكان ومن حول هذا المكان. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير،
3: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، الذي يرتل علينا بدءا من الآية 41 من سورة المائدة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت

شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور،

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا

فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.

عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.

بهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة

كفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس

وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد،

انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم

المشركون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين

فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

الله فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً

اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

على الله الكذب، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون.

أَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا

ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت

0: بأبدانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص العاصم المرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية 41 من سورة المائدة وحتى الآية 108. لقونا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم بعد قليل إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعيد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل فؤاد حسن، وها هي فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية من بعد ظهر اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. تقبلوا تحيات الزميل توفيق المعدوي من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك أخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 9 بعد 100 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عدلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كفر

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم

تعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل

معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن

عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟

قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم

أَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

لكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.

0: إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 79 من سورة المائدة وحتى الآية 73 من سورة الأنعام.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم البصيلي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. نواصل معه قراءتنا وتحليلنا لكتاب بستان العارفين للإمام النووي. ضيفنا الكريم، من الأبواب المهمة في هذا الكتاب الباب الذي تحدث فيه المؤلف عن الزهد في الدنيا، وقد بيّن فيه أن الزهد في الدنيا من أجل سمات المؤمن الحق، وشرح مفهوم الزهد وبيّن حقيقته وأثره في تقويم سلوك المسلم. نقرأ شيئا مما كتبه في ذلك.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه في كل لمحة ونفس.

0: عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، فمن الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وعليها بني صرح الإسلام المشيد كما بين الإمام النووي رضي الله عنه في هذا الكتاب الماتع النافع، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا ليس المراد منه أن يترك كل إنسان عمله ويعتزل العالم، بل القصد أن يخرج حب الدنيا من قلبه مؤديا ما عليه من الحقوق، وأن تزهد نفسه في كل ما يطمع فيه، يعني أي شيء يطمع فيه غيرك أيها المستمع الكريم ينبغي أن تزهد فيه نفسك، لأن التكالب على الدنيا ليس علامة صحية، ليس ظاهرة صحية، بل هو ظاهرة مرضية بامتياز. النفس تأبى أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها.
1: المؤلف في هذا الكتاب بيّن مفهوم الزهد وكشف عن حقيقته، وبيّن للمسلم كيف يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. فما حقيقة الزهد كما شرح المؤلف في هذا الكتاب؟
0: حقيقة الزهد أن تستحضر الموت في كل حركاتك وسكناتك، اعلم أنك ستموت واستحضر هذه الحقيقة، لأن الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، هي القناعة، فاحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا ليس بأكل الغليظ، يعني ليس بأكل الطعام الغير جيد، ولا بلبس العباءة، يعني وليس في الثياب الرثة الرديئة، ولكن الزهد في الدنيا هو قصر الأمل. بمعنى ضع الموت أمامك دائما في كل تعاملاتك، في كل حياتك، اكتسب من الدنيا كما شئت، وارتقي فيها كما شئت، وامتلك منها كما شئت، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون امتلاكك في الدنيا نابعا من الحلال. الشرط الثاني ألا تتسرب الدنيا إلى قلبك، اجعل الدنيا في يدك لا في قلبك، لأنها لو كانت في قلبك هي تتحكم فيك، أما إن كانت في يدك أنت تتحكم فيها، فلا تفرح بموجود فيها ولا تتأسف على مفقود منها. ساعتها إذا كان في يدك شيء، إذا كنت غنيا فإنك تتعامل مع الغنى على هدى من الله ورضوان، وإن كنت فقيرا فإنك تتعامل مع الفقر على هدى من الله ورضوان، ففي كلتا الحالتين أنت مع الله. إذا أعطاك الله النعمة فإنك تتصرف مع النعمة على مراد المنعم، وإذا كنت في نقمة فإنك تتعامل مع النقمة على مراد المنتقم جل جلاله. وسيد ابن عطاء الله السكندري يقول: متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره. فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك.
1: المؤلف بعد أن بيّن حقيقة الزهد وبيّن للمسلم كيف يكون زاهدا في الدنيا، تحدث عن علامات للزهد يعرف بها. فما علامات الزهد كما بيّنها المؤلف؟
0: يؤكد الإمام النووي في هذا الكتاب الماتع النافع أن الزهد له 3 علامات. العلامة الأولى ألا تفرح بموجود ولا تحزن على مفقود، واجعل قلبك مع الواحد المعبود، لأن قلبك لو كان مع العرض والغرض والموجود والمفقود سيتغير، أما إذا كان قلبك مع الله فإن الله يغير ولا يتغير، والقلب الذي يتغير بالدنيا وفي الدنيا وبسبب الدنيا فاعلم أنه قلب مريض لا محل فيه لرضا الله. العلامة الثانية أن يستوي عندك الذم والمدح والوجد والفقد والغنى والفقر. العلامة الثالثة أن يكون أنسك بالله تعالى وحده، والغالب على قلبك حلاوة الطاعة، لا تجد لذة للمعصية ولا تجد أنسا بأي شيء ولا بأي شخص يعزلك عن الله أو يبعدك عن الله. وإذا شعرت في قلبك بانجذاب لأي شيء أو أي شخص يبعدك عن الله فاعلم أن علاقتك بالزهد فيها شرخ كبير. ولذلك سيدنا جعفر الصادق رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يلبس أفخم وأفخر ثياب عصره، فلما عوتب في ذلك وقالوا له يا إمام أهل البيت لو تزهدت لتزهد الناس، ولأن المعاتب له كان قريبا منه فأخذ يده ووضعها في جبته وأدخلها حتى وصلت إلى الشعار، والشعار هو الثوب الداخلي الذي يلي البدن مباشرة، فوجده من الصوف الخشن الذي لا يلبسه إلا أفقر الفقراء، فقال له الإمام جعفر يا هذا إن ثيابنا تقول للناس إن الله قد أغنانا عما في أيديكم وإنا لبسنا الشعار هذا تزهدا وتقربا إلى الله.
1: نعم، إذن الزهد الحقيقي لا يتعارض مع التمتع بالطيبات التي أحلها الله ما دام ذلك في توسط واعتدال. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم البصيلي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
3: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 1:23 إن شاء الله نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. أما الآن فنبقى مع تلاوة للقارئ شيخ أحمد محمد عامر من سورة النمل.
5: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النمل، تلا علينا القارئ شيخ أحمد محمد عامر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: كيف نصل إلى معية الله عز وجل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فمعية الله عز وجل غاية لا تدرك بيسر أو بسهولة. معية الله سبحانه وتعالى تتحقق للعبد بمقدار إقبال العبد على الله، بمقدار حب العبد لله وعبادته من خلال هذا الحب. معية الله سبحانه وتعالى إذا تحققت لعبد اقترب من أن يقول بفضل الله وقدرته للشيء كن فيكون، ويبدأ ذلك بأن يدرب العبد نفسه على الاقتراب من الله عز وجل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن حسن الظن بالله عز وجل يعطي مضاعفة لجهود العبد في اتجاهه إلى الله سبحانه وتعالى.
1: لكن يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب أولا، ولا يقول إن الله معي. هل يصح ألا يأخذ بالأسباب، مثلا بالنسبة للطالب ألا يذاكر وألا يجتهد ويقول إن الله معي، أو هل يصح للمسافر ألا يأخذ بأسباب السفر ويقول إن الله معي؟ هذا ما تحقق في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخذ بكل الأسباب وأعد العدة، ثم إذا ما جاءت الأخطار قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
2: هذا معيار أساس في التدين يا أستاذ إسماعيل. متى أقول إن الله معي؟ متى أقولها وأنا بها مقتنع؟ إذا أولا أحسنت الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي كما تظن في الله سبحانه وتعالى، فالله عند هذا الظن. هذا الظن يترتب على حقيقة، يترتب على أنك اقتربت مما يرضي الله لدرجة لا تقل عن 90%، منها ضروري وحتما بذل الجهود في سبيل تحقيق المقصود. لكي يكون الله معك كن أنت أولا مع الله
1: بالأخذ بالأسباب.
2: من الوسائل الوصول إلى أن تكون مع الله الأخذ بالأسباب، من الوسائل يعني الأخذ بالأسباب عبادة الجوارح، الثقة فيما عند الله وفي نصره عبادة القلب.
1: نعم،
2: أن يمتلئ القلب ثقة بأن الله معي، ثم أن آخذ بالأسباب التي تؤدي إلى ما أريد.
1: فلا بد وأن تقترن عبادة الجوارح بعبادة القلب.
2: لا بد. التوازي بين عبادة الجوارح وعبادة القلب هو عبادة الجوارح تطبيق عملي وتنفيذ وتجسيد لعبادة القلب، وهي الثقة في الله.
1: نعم،
2: الثقة في الله والأخذ بالأسباب ضفيرتان، كل طاقة منهما تلتف تضافرا مع الأخرى.
1: ولنتذكر هنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ الله
2: تجده تجاهك. هذه سبل تحقيق معية الله، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف ونفذ ما يرضي الله تجده تجاهك. إذا ذكرت الله في الرخاء وتعرفت عليه في الرخاء تعرف الله عليك في الشدة. المسألة مسألة ليس فيها شبهة وليست فيها أي شوائب تشوبها، واضحة، قلب واثق في معية الله له، جوارح تجسد هذه الثقة أعمالا تؤدى للحصول على المراد. أنت مع خالق هذا الكون، كيف تهاب أحدا؟ اعلم وثق يقينا أنه لن يضرك أحد ما دام الله معك.
1: نعم
2: تماما، والله معك بقدر ما تحقق من يقين في إيمانك بالله الواحد الأحد مالك الملكوت الذي يقول للشيء كن فيكون ولا يخرج أي شيء في الكون عن إرادته. نعلم علم اليقين أن تحقيق المعية أو الحصول على معية الله محققة أن تسلك هذه السبل بجوارحك وأن تملأ قلبك هذه المعاني. احفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله لا تتعد على حدود الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي رواية واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك فلن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، في رواية إنسها وجنها، على لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول، تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، والطيرة هي التشاؤم بالشيء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها، فإنها لا تضره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ولد الشيخ محمد عطية حسب في عام 1936 في قرية ميت غراب مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. أتم حفظ القرآن الكريم قبل سن 7 على يد والده، وبدأ تلاوة القرآن الكريم في المحافل والمناسبات في سن مبكرة، وكان متأثرا بعباقرة القراء وخاصة الشيخ محمد رفعت، حتى اعتمد قارئا إذاعيا في مطلع السبعينيات، وكان قد جاب محافظات الجمهورية بصوته العذب وأحيا العديد من الاحتفالات والمناسبات الرسمية. وفي مثل هذا اليوم انتقل إلى جوار ربه في عام 2011 الشيخ محمد عطية حسب بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جنته. ومن تسجيلات القارئ الشيخ محمد عطية حسب وبمناسبة ذكرى، نستمع إلى هذه التلاوة من سورتي الزمر وغافر.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي الزمر وغافر تلا علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: وحد إلهك ذاكرا إياه هو واحد.

الرزق بالميزان، الرزق بالميزان قد سواه.

قدم شيخ عصام مجاهد هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 15 دقائق إن شاء الله نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة. ضيفها الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، تحت عنوان معية الله وأثرها في بناء الأوطان. يحاور هذه الفترة الزميل إسماعيل دويدار. وفي حوالي 7:15 إن شاء الله نستمع إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمد عطية حسب وما يتيسر من سورة إبراهيم بمناسبة ذكرى. وفي 10:15 من سهرة الليلة نستمع إلى أمسية دينية من مسجد نور الإسلام بقرية حنون مركز زفتة بمحافظة الغربية. نستمع فيها إلى تلاوة للقارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة وكلمة للشيخ السيد أبو عسل مدير أوقاف زفتة بمحافظة الغربية، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ عثمان هلال. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة هي مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عيون المحبين، ففي الصلاة مناجاة من لا تقر العيون إلا بذكره ولا تطمئن إلا بالوقوف بين يديه. ولهذا يقول القائل: كل الفرائض قد أتت أرضية إلا الصلاة فقد أتت بسمائي. هذا دليل الناس حتى يعلموا أن الصلاة عظيمة الإعلاء. إليك يا رب نخطو نحو الهدى والرشاد، قلوبنا رهن عفو وأنت رب العباد. يعلو الأذان فنهفو إلى نداء المنادي. إخوتنا إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد النداء لصلاة الظهر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صلاة العصر يؤذن بها إن شاء الله تعالى في 4:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة مريم، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.

مبصر.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاكر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعد حلقة اليوم الزميل خالد قنديل. أخوة الإيمان، إن من أجل وأرفع العبادات وأيسرها وأزكاها عند الله تعالى عبادة الذكر، فذكر الله تباركت أسماؤه هو أفضل الأعمال، فهو ينجي صاحبه من العذاب ويورث محبة الله ومعيته ويطمئن القلوب والنفوس. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان ذكر الله حقيقته وأثره في ترقية النفس. جاء فيه إن ذكر الله تعالى يعين القلب على الطاعة ويثبته على الإيمان ويزيل عنه الهموم والغموم، والمداومة على ذكر الله عز وجل هي أفضل ما يشغل به العبد نفسه في هذه الدنيا، والذكر عبودية القلب واللسان، وهي غير مؤقتة، فهي في كل وقت وحين وعلى أي حال. قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والذكر هو حياة القلوب وعمارتها وأساسها، فهو السبيل لراحة النفوس، وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، بل إنه سبحانه وتعالى يباهي بعباده الذاكرين. فعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وقد حفلت السنة النبوية المطهرة بالعديد من الأحاديث التي تحث على الذكر وفضله، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله عز وجل يعد حصنا منيعا يحمي العبد من كيد الشيطان، ويرفع الله تعالى به الدرجات ويمحو السيئات. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أيها الإخوة المؤمنون، إن عبادة الذكر عبادة بسيطة لا تحتاج إلى جهد، ومع ذلك لها الأجر الجزيل من الله تعالى، فالذكر هو باب الله الأعظم. كما أن ذكر الله تعالى هو غراس في الجنة، وسبب لدخولها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الختام: يجب علينا ألا نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو من أكبر الأسباب لسعة الرزق وانشراح الصدر وزوال الهم والغم وطمأنينة القلب. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بالمرء شرفا أنه عندما يذكر ربه عز وجل فإن الله تباركت أسماؤه يذكره. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.

0: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعد حلقة اليوم الزميل خالد قنديل، ونفذ هندسيا على الهواء الزميل توفيق المعدوي. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستأنف رحلتنا مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 74 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.

فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

بإيمانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة

الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما

تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله

القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون.

رؤوسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

سواء، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا،

منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية

متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ

اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم،

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته

إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.

فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث

مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من

0: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم.
1: برواية حفص العاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 74 من سورة الأنعام وحتى الآية 44 بعد 100 من نفس السورة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان،
1: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة.

0: أبنائي بناتي، إن نعمة تعلم القرآن الكريم من أجل النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الرحمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، صدق الله العظيم. فقد استهلت السورة الكريمة النعم الإلهية على الإنسان بنعمة تعلم القرآن الكريم، مما يدل على أنها أعظمها شأنا وأسماها مكانة. ولقد وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية الحرص على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا نواصل اللقاء مع هذه النماذج المتميزة من إخوتكم الذين يحفظون القرآن الكريم كاملا. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
1: محمود سامح محمود الطحان، الفرقة الأولى، كلية التربية للطفولة المبكرة، محافظة المنوفية، مركز أشمون.
2: أحمد محمد محمد السيد محمود.
0: نستهل لقاءنا بما تيسر من آيات الله البينات من سورة لقمان من الابن محمود سامح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى العمل بما جاء في كتابه الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى الابن أحمد محمد السيد، والذي يمثل موهبة في الإنشاد الديني، نستمع إليه.
2: من غير

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى ما فيه طاعته ورضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان،
2: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعلنا يا مولانا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل إن شاء الله تعالى يأتيكم قبل الثالثة بخمس دقائق. إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحياتي وتحيات زميل توفيق المعدوي من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. أما الآن فنبقى مع القارئ شيخ طه الفشني وما يتيسر من قصار السور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مما خلق. خلق مما

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: من آيات الله البينات ومن سورتي الطارق والفجر، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في حلقة اليوم الحديث عن الثقة بوعد الله تعالى مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا دكتور أمان.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ.
2: دكتور أمان، ما الذي يعزز الثقة واليقين بالله تعالى في نفس المسلم؟
3: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يجري على لساننا ما يرضيه عنا وعنكم وعن مستمعينا، اللهم آمين يا رب العالمين. هذا سؤال رائع، لأن فعلا تشعري في هذا الزمن الذي نحياه أن فكرة الثقة في الله عز وجل خلينا يعني نقول أنها ضعيفة أو أنها غير متوفرة بالقدر الكافي أو غير حاضرة في الأذهان وفي القلوب بالقدر المطلوب. طيب، إذا أردنا أن نأخذ بأسباب أو بعوامل تعزز الثقة في نفوسنا أو في نفوس المجتمع أو في نفوس الأسر أو في نفوس الناس، ماذا نفعل أو ما هي الأمور التي يجب أن نتعامل من خلالها كي تتعزز الثقة لدينا في الله عز وجل؟ أولا، مخالطة الصالحين، هذا هو الأصل. ساعة مع مخالطة الصالحين أفضل من مليون ساعة في البعد عن أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل المغفرة. عندما يجلس الإنسان مع الصالح، والذي أقصده بالجلوس إلى الصالح ليس بالضرورة الجلوس الجسدي والحضور الجسدي، ربما أقرأ كتاب لكاتب صالح، كاتب يزرع اليقين، كاتب يؤكد الثقة في الله، كاتب يرسخ المعاني السامية والأخلاق النبيلة. يعني مجالسة الصالحين لا تعني بالضرورة المجالسة أو الحضور الجسدي المشترك، ربما غير متوفر لنا في هذا الزمن أو لبعضنا في هذا الزمان، فيكون بالتالي القراءة لهم أو الاستماع لهم في الإذاعة، في التلفزيون، حتى في فيديوهات اليوتيوب للصالحين. هذه مسائل كلها تقوي اليقين في الله عز وجل وتعزز الثقة في نفوسنا. أيضا مما يعزز الثقة في نفوسنا العيش في رحاب القرآن الكريم. عندما نعيش في رحاب كتاب الله عز وجل، نقرأ ونتأمل ونتدبر ونتدارس ما تعرض له الذين سبقونا في هذه الحياة الدنيا، ما تعرضوا له من نكبات ومن إيلام ومن ابتلاءات ومن نوائب إلى آخره، ونتدارس كيف حفظهم الله تبارك وتعالى من كل هذا، وكيف نصرهم في النهاية، وكيف في النهاية جعلهم هم الذين ورثوا الأرض، أن الأرض يرثها، القاعدة الإسلامية، الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن المعنى هنا أن العيش في رحاب القرآن الكريم أيضا يأخذ بيدنا إلى الثقة في الله عز وجل. لذلك كانوا الصالحين زمان وإلى الآن الحمد لله ناس كتير على خير يعني يجعل لنفسه ورد، جزء من القرآن يقرأه،
2: ورد يومي،
3: جزء يعني محددة على قدر استطاعته، حتى لو صفحة لو صفحتين لو ثلاث صفحات حسب إمكانياته، يقرأ ويتأمل ويتدبر ويرجع إلى كتب التفسير وهكذا. هذه المسألة يعني تؤكد المعنى الإيماني في القلب وتؤكد اليقين في الضمير وفي النفس وفي الروح، تجعل الإنسان يعيش مع ربه، تخيل حضرتك، بشكل يومي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاة يا أستاذ 5 مرات علينا. ليه؟ عشان يؤكد أو من ضمن يعني علة التنوع أو تعدد أوقات الصلاة للمسلم، أن يجعل الله تبارك وتعالى الإنسان المسلم متعلق بالله عز وجل. عندما يصحو من نومه يصلي، إذن يعلن مع صلاته الأولى أنه متعلق بالله الذي خلقه، ومع ظهيرة اليوم يصلي، ومع عشية اليوم يصلي، وهكذا إلى أن ينام على صلاة العشاء. معنى هذا أنه يظل كل هذه الأوقات متعلق بالله عز وجل تعلقا طيبا. هذه الأمور كلها تعزز الثقة وتعزز اليقين في النفس المؤمنة وفي النفس المسلمة.
2: نعم دكتور أمان، بشائر النصر والتمكين جاءت لمن صدق مع الله عز وجل، كيف نتأسى بحال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟
3: في مسألة الصدق مع الله تبارك وتعالى، من المؤمنين، الله تبارك وتعالى قال هكذا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الصدق مع الله تبارك وتعالى يعتمد على وجود ثقة في نصر الله وفي تأييد الله وفي الحضور القلب للإنسان مع الله تبارك وتعالى. ولاحظي نقطة غاية في الأهمية، فإن ربك سبحانه وتعالى قال: من المؤمنين رجال صدق، يعني ليس كل أهل الإيمان صدقوا مع الله.
2: نعم.
3: من هنا إيه للتبعيد، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى إذن فكرة الصدق مع الله عز وجل فكرة راقية وفكرة سامية، وعايز أنتهي إلى أنها غير ميسرة لعموم الناس وغير ميسرة لكل الناس، بدليل أن الله تبارك وتعالى أشار إلى التبعيض عندما قال: من المؤمنين رجال صدقوا. فليسعى كل منا إلى أن يكون من الصادقين مع الله. والصدق مع الله لا تعني أنك تقول سأصلي وأصوم وأنا كده صادق مع الله. الصدق مع الله في إعمار المجتمع، الصدق مع الله في الإخلاص لوطنك، الصدق مع الله في الإخلاص لدينك، الصدق مع الله في كل أفعالك وأقوالك وتصرفاتك. إذن الصدق مع الله متنوع، ليس بالضرورة أن يظن الواحد فينا أن الصدق مع الله يرتبط فقط بتأدية الصلوات في المسجد إلى آخره وخلصت القصة،
2: نطاق العبادات
3: بالضبط. هي المسألة تحتاج في كل جوانب حياتنا، العقيدة والمعاملات والعبادات وفي كل الأقوال وكل الأفعال وكل التصرفات. لذلك حضرتك كان الصحابة رضوان الله عليهم من أصدق الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم الصفة التي تراهم عليها ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. يعني إذا الركوع والسجود والحركات الآلية في الحياة المجتمعية كلها خالصة لوجه الله عز وجل. والركوع والسجود أرجو ألا يفهم منه هي فقط حركات الركوع والسجود التي نؤديها في الصلاة.
2: نعم.
3: نوسع المعنى أكثر ونقول أن المراد بها كل حركتنا في الكون. لذلك من المبادئ الإسلامية التي يرسيها الإسلام قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حركات المسلم وكل سكناته وكل تصرفاته وكل أفعاله يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن يكون هو صادق في هذا الإخلاص. يا سيدتي الرجل الصالح، قيل له في التراث واقعة بسيطة لكن لها مضامين ودلالات عديدة ومتعددة. قيل له إنه شب حريق أحرق كل المحلات أو الدكاكين بلغة عصرهم يعني الموجودة في بغداد، فقال الحمد لله، لأنهم قالوا له إيه؟ حرق كل الدكاكين إلا دكانك. فرد الرجل الصالح وقال الحمد لله. لاحظ أصدقاؤه وأصحابه بعد ذلك، لاحظوا عليه أنه يكثر من الاستغفار مع أنه يعني حريص ولا يفعل ذنوب ولا يأتي بمعاصي. قالوا له: يعني تكثر الاستغفار في هذه الأيام، لما هذا؟ أنت ماذا فعلت كي تكثر من الاستغفار بهذا الشكل؟ قال: أستغفر الله من الحمد لله، أستغفر الله من الحمد لله.
2: بمعنى؟
3: فاندهشوا أكثر. قالوا: لما؟ قال: عندما أخبروني أن حريقا شب في بغداد وحرق كل دكاكين بغداد إلا دكاني قلت الحمد لله. فأظن أن هذا يعبر عن تعلقي بالدنيا، وأنني حمدت الله على أن دكاني لم يحرق، وهذا دليل عندي على أنني متعلق بالدنيا. فأنا أستغفر الله من هذا التعلق. قد يكون عبر بهذا عن شيء في داخله، هذا الشيء يفيد أو يعطينا في النهاية أن هذا رجل محب للدنيا وأنه متعلق بها، فهو كان دائما يستغفر الله تبارك وتعالى.
2: فقال بعدها المعنى: أستغفر الله.
3: نعم.
2: من الحمد لله.
3: لذلك لما قيل له: لماذا تستغفر الله كثيرا في هذه الأيام؟ قال: أستغفر الله من الحمد لله.
2: نعم.
3: وقد تكون مفاجئة عندما الإنسان يسمعها لأول مرة، لكن هذا معناها أنه لا يريد أن يتعلق بالدنيا. صحيح المؤمن يعني يحرص على الدنيا، والمؤمن ينام بالدنيا، والمؤمن يؤمن بأن من ضمن أسباب وجود البشر في هذه الحياة الإعمار، لأن الله تبارك وتعالى قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن من المطلوب منا كبشر أن نقوم على إعمار بلادنا وديارنا وأوطاننا ومجتمعاتنا إلى آخره، لكن لا يكون هذا الإعمار سبب في التعلق الشديد بالدنيا.
2: نعم.
3: وترك الآخرة. نحن نوازن، المؤمن وسطي يوازن بين الأولى وبين الآخرة، بين الحياة الدنيا وبين الحياة الأخروية.
2: شكرا لحضرتك دكتور أمان قحيف أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا من سورة الأنفال.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدم شيخ إسماعيل السمكري هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 45 بعد 100 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء،

والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خف

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة

0: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 45 بعد المئة من سورة الأنعام وحتى الآية 53 من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم. من آيات الله البينات ومن سورة البقرة يتلو علينا القارئ الشيخ أبو لنين شايشة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ أبو لينين شعيشة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: موضوع هذه الحلقة: الإقدام صفة المؤمن. متى يتجاوز المؤمن حدود التردد النفسي ليصبح مقداما في الحق؟ وكيف نصنع شجاعة منضبطة بضوابط الشرع والعقل؟
2: نعم، الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. للمؤمن صفات وله خصائص يعرف بها وتعرف به. ضمن هذه الصفات وضمن هذه الخصائص خاصية أو صفة أن المؤمن بطبيعته مقداما، ليس بمتردد. وفرق كبير بين أن تكون مقداما وبين أن تكون متهورا. التهور هو سلوك يأتي نتيجة لحظة انفعالية بدون تفكير عميق وبدون رزانة في اتخاذ القرار. أما أن تكون مقداما فهذا يأتي بعد تفكير، ويأتي بعد روية، ويأتي بعد حسن تدارس أو دراسة للأمر الذي يجب أن تكون مقداما فيه. ومجالات أو المجالات التي يجب أن يكون المؤمن مقداما فيها متعددة ومتنوعة، منها خيرية كل فعل تقدم عليه، وخيرية كل كلمة تقدم عليها، وخيرية كل موقف تتخذه في هذه الحياة. كي تكون مقداما لابد أن نزرع في أبنائنا، كي يتصفوا بهذه الصفة، لابد أن نزرع فيهم صفة الجرأة والقدرة على اقتحام الصعاب والقدرة على تخطي العقبات. لماذا؟ لأن الضعيف الذي يفتقد الجرأة، الضعيف الذي يفتقد القدرة على مواجهة العقبات، هو بطبيعته سيكون مترددا وسيكون محبطا طوال عمره وطوال حياته. لذلك نؤكد على أنه يجب أن يغرس في مقرراتنا الدراسية وفي ما يدرسه كل التلاميذ في مختلف المراحل حالة أن المؤمن مقداما، وأن دينك يدفعك إلى أن تكون مقداما في كل خير. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والمثل، يوم أن استيقظت مكة على ضجيج فهبوا جميعا في حالة من الهلع وحالة من الخوف، وإذا برسول الله قادم من جوف الصحراء يطمئن قريش ويطمئن أهل مكة بأنه قد ركب فرسه أو حصانه وذهب فاستطلع الأمر ورجع إليهم يطمئنهم.
1: وتذكر يعني السيرة في ذلك أنه ركب حصانه دون سرج، يعني بمجرد أن سمع هذا الصوت أو هذا ما يفزع امتطى حصانه وذهب، يعني دون أن يتردد، حتى لم يكن لديه وقت أن يضع السرج ثم يذهب.
2: نعم، هو في تعجل لكي يخدم هنا وطنه وكي يخدم مجتمعه. إن كان هناك خطر فسينبههم بأن يتحرزوا وأن يتجهزوا لمواجهة هذا الخطر، وإن كان لم يكن يوجد أي خطر فهو سيبث فيهم الطمأنينة وسيبث في روعهم السكينة والهدوء. وهذه حالة من حالات الإقدام المحمودة التي يحمدها العقل الموزون والعقل المتزن والعقل المتفاعل بوعي. وهذه هي صفة المؤمن دائما، يجب أن يكون مقدام ويجب أن يكون إيجابي في أفعاله وتصرفاته، لأن هذه الحالة هي التي تيسر لك يا دكتور علاء بناء حضارة. أنت الإسلام أراد لك أن تبني حضارة، فكيف تبني حضارة أو تصنع تقدما وأنت في حالة أو تعاني من حالة من حالات التردد أو حالة من حالات الانكسار؟ الإسلام لا يريد لك هذا. الإسلام يريد لك أن تكون مقداما شجاعا مؤمنا بأن الله تبارك وتعالى جعل الخير لأولئك الذين لديهم القدرة على الانطلاق والقدرة على أن يكونوا فاعلين بشكل إيجابي وبشكل مفيد كما نقول لأوطانهم ولمجتمعاتهم. فالمؤمن بطبيعته مقدام في الخير، وبطبيعته فاعل الخير وإيجابي في كل ما هو خير.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحجر، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن

0: من سورة الحجر تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى يطلب الحديث من رجل فرآه قد هربت فرسه والرجل يشير إليها برداء كأن فيه شعيرا، فجاءته فأخذها. فقال الإمام البخاري للرجل: أكان معك شعير؟ فقال الرجل: لا، ولكن أوهمتها. فقال البخاري رحمه الله تعالى: لا آخذ الحديث ممن يكذب على البهائم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول. تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ثم تلا هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يتعاقبون، ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الغداة فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فله ذمة الله، فلا تخفر الله ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله حتى يكبه على وجهه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على

ستضاء عقولنا وقلوبنا وتسرف آذاننا بقول الله تبارك وتعالى من سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. والمعوقون هم المثبطون للهمم في كل زمان ومكان. وهؤلاء المنافقون من عادتهم أنهم لا يأتون البأس أي القتال إلا قليلا، ثم تسلط آيات التلاوة الأضواء على هؤلاء المعوقين المنافقين، فيقول الله سبحانه: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وتصف هذه الآية المنافقين بصفتين: الجبن والبخل، فهم أشحة بالعمل وبالمال وبالإنفاق في سبيل الله، وهم أجبن الناس وأخوفهم جنانا عندما يرون القتال أمامهم. ثم تسلط آيات التلاوة الأضواء على المنافقين أيضا، فيقول الله سبحانه: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فهذه هي عادتهم وهذه هي جبلتهم. ثم ترقى بنا آيات التلاوة إلى مقام القدوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا الحسنة وقدوتنا المباركة في السلم وفي الحرب وفي الصلاة وفي جميع الأعمال الصالحات. وإذا كان شأن المنافقين الهلع والجزع عند الجهاد في سبيل الله، فإن شأن المؤمنين هو الصدق والثبات والتضحية بالمال والنفس في سبيل الله. يقول الله سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولقد كان في غزوة الأحزاب دلائل كثيرات تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الدلائل هذه الريح العاصفة التي كان فيها حصباء. هذه الريح جاءت على جموع المشركين فما تركت نارا إلا أطفأتها ولا خياما إلا أطارتها، حتى جاء أبو سفيان ويقول لقومه: النجاء النجاء، ففر المشركون. وإلى هذا أشارت آيات التلاوة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم عرجت بنا آيات التلاوة إلى ما كان مع يهود بني قريظة، فقال الله سبحانه: وأنزل الذين ظاهروهم
من أهل الكتاب.

من صياصيهم أي من حصونهم وقلاعهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وجاء بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فطلبن منه زيادة في النفقة وتوسعا في المعيشة، فتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فنزلت هذه الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي فتعالين أعطكن متعة الطلاق وأطلقكن طلاقا لا ضرر فيه. ثم يقول الله سبحانه: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضي الله عنها وقال لها: استشيري أبويك. فقالت: يا رسول الله، أفيك أستشير أبوي؟ اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، وكذلك اختارت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخاطب الله عز وجل نساء النبي صلوات الله وتسليماته عليه بهذه النداءات: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وليت نساءنا اليوم يستمعن لهذه النداءات الكريمات. ثم يخاطب الله عز وجل أيضا نساء النبي صلوات الله وتسليماته عليه فيقول سبحانه: يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن أي الزمن بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والآية هنا تشمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتشمل أهل بيت النبي، بدليل الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية في بيتي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، ودخل معهم في الكساء الخيبري، ثم قال: هؤلاء أهل بيتي، وتلا هذه الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وتختم آيات التلاوة بهذه الآية الكريمة، وفيها أيضا خطاب لنساء النبي وأمر لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وآيات الله هي القرآن، والحكمة هي السنة، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله.

حسنة. أسوة

فكان ذلك على الله.

نؤتها نؤتيها

أولى

الله.

0: مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي من سورة الأحزاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أرجوه.

0: قدم الشيخ حسن قاسم هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في حوالي 15:10 إن شاء الله نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة بعنوان معية الله وأثرها في بناء الأوطان. ضيف هذه الفترة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومعكم فيها من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار. قرآن المغربي لهذا اليوم إن شاء الله يأتيكم في 7:15 للقارئ الشيخ محمد عطية حسب وما يتيسر من سورة إبراهيم. إخوة الإيمان، في 10:15 من سهرة الليلة نستمع إلى أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد نور الإسلام بقرية حنون مركز زفتة بمحافظة الغربية. تستمعون في هذه الأمسية إلى تلاوة للقارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة وكلمة للشيخ السيد أبو عسل مدير أوقاف زفتة بمحافظة الغربية، وابتهالات للمبتهل الشيخ عثمان هلال. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر. وعن أبي زهير بن عمارة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله في ذمته بشيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد النداء لصلاة العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان المغرب يحين موعده إن شاء الله تعالى في 8:00. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة آل عمران، تلا علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهدمي.

0: إخوة الإيمان، في حوالي 15 وعشر دقائق إن شاء الله نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة. ضيفها الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وعنوانها معية الله وأثرها في بناء الأوطان. معكم فيها من أسرة المذيعين زميل إسماعيل دويتار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما دلالة ورود اسم مصر في القرآن الكريم أكثر من مرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ورد اسم مصر في القرآن الكريم على وجه التحقيق والرجحان 5 مرات. ثانيا، القاعدة في علوم القرآن تقول لا يرد اسم في القرآن ويكون في مقام المدح إلا ويكون في ذلك شأن عظيم لهذا الاسم، وهكذا كانت مصر. ثالثا، الآيات التي وردت عن مصر في القرآن الكريم وهي 5 آيات تصريحا، منها أو هي قوله تعالى أتستبدلون
2: الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر.

0: قصرا فإن لكم ما سألتم. ومنها قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ومنها قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وكذلك قوله في نفس السورة في سورة يوسف: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ووردت كذلك في سورة الزخرف: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ صدق الله العظيم. إذن وردت 5 مرات صراحة في القرآن، ووردت ضمنا أكثر من 30 موضعا، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
2: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 57 و58 بعد 200 من سورة البقرة. وفي هاتين الآيتين يوضح المولى سبحانه وتعالى عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين، ويوضح لنا أيضا نوعا من أنواع رعاية المولى سبحانه لعباده المؤمنين وخذلانه لأعدائه، لنأخذ من ذلك الدروس والعظات والعبر. هذا ما سوف يشرحه ويوضحه لنا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي من خلال الآيتين 57 و58 بعد 200 من سورة البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمن مزايا أسلوب القرآن الكريم أنه ما تكلم عن المؤمنين وحسن عاقبتهم في موضع إلا وأتبع ذلك بالحديث عن الكافرين وسوء مصيرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وفي الآيتين الكريمتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل بيان من الله سبحانه وتعالى لحسن عاقبة المؤمنين ولسوء عاقبة المكذبين. استمعنا إلى قوله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمعنى: الله الذي بيده ملكوت كل شيء، ولي الذين آمنوا، أي معينهم وناصرهم ومتولي أمورهم، فهو سبحانه الذي يخرجهم من ظلمات الكفر ومن ضلالات الشرك والفسوق والعصيان إلى نور الحق والهداية والتحرر من الأوهام. أما الذين كفروا فأولياؤهم ونصراؤهم الطاغوت الذي يتمثل في الشياطين وفي الأصنام وفي الأوهام وفي الكبراء المضلين، وهؤلاء يخرجونهم بسبب انطماس بصيرتهم وانتكاسهم في المعاصي من نور الإيمان والهداية إلى ظلمات الكفر والضلالة. أولئك الموصوفون بتلك الصفات القبيحة هم أصحاب النار، وهم فيها خالدون خلودا مؤبدا.
1: الملاحظ هنا أن المولى سبحانه وتعالى جاء بصيغة الإفراد في كلمة النور، في حين أنه جمع كلمة الظلمات، هل ذلك من مغزى ومعنى؟
2: نعم، أفرد سبحانه النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد، أما الظلمات فقد تعددت فنونها وألوانها وأسبابها.
1: نعم.
2: فهذا هو السر في قوله عز وجل: يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولم يقل سبحانه: والطاغوت ولي الذين كفروا، للاحتراز عن وضع اسم الطاغوت في مقابل لفظ الجلالة وهو الله عز وجل. فإن قيل: وهل كان الكافرون في نور ثم أخرجوا منه؟ فالجواب أن المراد يخرجونهم من النور الفطري الذي جبل عليه الناس كافة، أو من نور الحجج الواضحات التي من شأنها أن تحمل كل عاقل على الدخول في الإسلام، يخرجونهم من كل ذلك إلى ظلمات الجاهلية. وبذلك تكون الآية الكريمة قد ساقت أحسن البشارات للمؤمنين كما ساقت أشد العقوبات للكافرين. ثم ساق سبحانه بعد ذلك بعض الأمثلة للمؤمنين المهتدين وللضالين المغرورين، فقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ والمعنى: لقد علمت أيها العاقل قصة ذلك الكافر المغرور الذي جادل إبراهيم عليه السلام في شأن خالقه، ومن لم يعلم قصته فها نحن أولاء نخبره بها عن طريق هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والاستفهام للتعجيب من شأن هذا الكافر وما صار إليه أمر غروره وبطره، والمراد به كما قال الإمام ابن كثير نمرود ابن كنعان ابن سام ابن نوح الذي كان ملكا على بابل وكان معاصرا لسيدنا إبراهيم عليه السلام. وقوله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت حكاية لما قاله إبراهيم عليه السلام لذلك الملك المغرور في مقام التدليل على وحدانية الله وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة، أي قال له إبراهيم ربي وحده هو الذي ينشئ الحياة ويجدها ويميت الأرواح ويفقدها حياتها، ولا يوجد أحد سواه يستطيع أن يفعل ذلك. وفي هذا القول الذي حكاه القرآن عن إبراهيم أوضح حجة وأقواها على وحدانية الله وعلى استحقاقه للعبادة، لأن كل عاقل يدرك أن الحق هو الذي يملك الإحياء والإماتة ويملك بعث الناس يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم، وهو أمر ينكره ذلك الملك الكافر المغرور. ثم حكى القرآن جواب نمرود على إبراهيم فقال: قال أنا أحيي وأميت، أي قال ذلك الطاغية: إذا كنت يا إبراهيم تدعي أن ربك وحده الذي يحيي ويميت فأنا أعارضك في ذلك، لأني أنا أيضا أحيي وأميت، وما دام الأمر كذلك فأنا مستحق للربوبية. قالوا: وهو يقصد بقوله هذا أنه يستطيع أن يعفو عمن حكم بقتله، ويستطيع أن يقتل من شاء أن يقتله. وهنا نجد أن إبراهيم عليه السلام يرد على هذا الكافر المغرور بما يخرسه، فيقول كما حكى القرآن عنه: قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، أي قال إبراهيم لخصمه المغرور: لقد زعمت أنك تملك الإحياء والإماتة كما يملك الخالق عز وجل، ومن شأن هذا الزعم أن يجعلك مشاركا لله تعالى في قدرته، فإن كان زعمك صحيحا فأنت ترى وغيرك يرى أن الله تعالى يأتي بالشمس من جهة المشرق فأت بها أنت من جهة المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا نرى أن الآية الكريمة قد ساقت لنا ما يدل على وحدانية الله وعلى أنه عز وجل هو المستحق للعبادة والطاعة. نسأله سبحانه أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أم والحياة؟
1: فرحابها العلم أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا.
0: الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

على هندسة الهواء اليوم توفيق المعداوي، الإعداد مروى النجار، من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، ومعكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا اليوم نعيش مع قضية من القضايا الحيوية التي ينبغي أن يعيش معها المسلم كل يوم، إنها قضية المعية. كيف نستجلب معية الله عز وجل؟ أيها الإخوة الأحباب، من أسباب راحة النفس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وتيسير الأمر ثقة العبد بربه ويقينه أنه سبحانه وتعالى يسمعه إذا شكى ويجيبه إذا دعا ويأخذ بيده إذا كبى ويمده إذا ضعف ويعينه إذا احتاج ويلطف به إذا خاف. أما إذا بعد الإنسان عن ربه عاش فريسة للوساوس والأهواء والأوهام واليأس من روح الله. إن معية الله تبارك وتعالى تجعل الإنسان يضرع إليه عند كل نازلة ويستجير به عند كل بلاء ويشكره عند كل نعمة. معية الله تبارك وتعالى أيها الإخوة المؤمنون تتجلى للفرد وتتجلى للأمة. من صور تجلياتها للأمة نتذكر معا أننا في مثل هذه الأيام من تاريخنا المعاصر سجل أبناء مصر صفحة مضيئة في ملحمة حب الوطن، حيث خرج الملايين في ثورة 30 من يونيو المجيدة ملبين نداء الضمير والواجب من أجل الحفاظ على هوية الأمة ورفضا للفرقة والتمييز والشتات وبيع الأوطان. ضربوا أروع الأمثلة في التلاحم الوطني والوعي الفطري بخطورة المرحلة، معلنين بصوت واحد أن مصر أمانة في أعناق الجميع وأنها عصية على الانكسار والتمزق، وتأكدوا جميعا أن الله عز وجل كان معهم. لولا معية الله عز وجل ما تحقق ما رأيناه، وما رأينا بأم أعيننا ما أنجز في مصر من مشروعات ومن تقدم في البنية التحتية وغير ذلك. نحن في هذا اللقاء سنتعرض أولا لمفهوم معية الله عز وجل، وكيف استشعر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وكيف بنى المسلمون عليها دولتهم، بنوا دولتهم على هذه المعية، وكيف نطبق معايير هذه المعية على حياتنا المعاصرة. معي ومعكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. سنبدأ الحوار ولكن بعد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة.

0: صدق الله العظيم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نرحب بفضيلتك الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة.
1: أهلا بك أستاذ إسماعيل، أهلا وسهلا.
0: في البداية نود أن نعرف السادة المستمعين مفهوم المعية من الناحية الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فبداية أهنئ أمتنا المصرية الفتية العصية الواعية المستنيرة التي يستشرف أبناؤها المسؤولون عن حمايتها وعن عزها ومجدها الآفاق البعيدة، ويقرؤون على صفحات الهواء ما ينتظر الأوطان من خير أو شرور، فيدأبون في نصرة الخير والدفع به قدما إلى الأمام، وعلى المستوى نفسه يدأبون في اقتلاع واكتساح الشرور دون أن تمس تراب مصر بسوء.
0: نعم،
1: أهنئ هذه الأمة على الوعي البعيد والعميق دون ضجيج أو صخب أو دماء أو ضياع أو تشتيت أو تشرذم. ثم أما بعد، كلمة معية مصدر صناعي، أصل الكلمة مع، إضافة الياء المشددة لتصير معية، هذا المشتق اسمه مصدر صناعي، مثل الاشتراكية والديمقراطية والاجتماعية والقومية وهكذا. إذا أضيفت المعية إلى الله، هذه الإضافة تضفي على المعية معنى الجلال والمهابة والقدرة، وأن من يحصنه الله بها لا يستطيع أحد أن ينال منه ولو اجتمعت عليه قوى السماوات والأرض.
0: نعم،
1: أن تكون مدرعا، أي لابسا درع المعية، لا خوف عليك ولا حزن. وهذه المعية كانت في حياة الأنبياء واضحة بارزة.
0: موسى
1: لم يكن مع الخليل أحد في النار سوى أنه كان مدرعا بالمعية.
0: نعم،
1: ولم يكن موسى يعلم أن تلك العصا النحيلة البسيطة ستفرق هذا البحر الخضم 12 طريقة، وإنما لمجرد أن قيل له اضرب بعصاك البحر لم يسأل كيف أضرب وكيف تؤثر العصا، هذا الكلام لم يدر بخلده إطلاقا، إنما قال للقوم ساعة استشعروا أنهم ضائعون لا محالة: إنا لمدركون. قال: كلا كلا، البحر أمامك يا موسى، وفرعون بجنوده من خلفك، كيف تقول كلا؟ كلا، إن معي ربي سيهدين.
0: إذن يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب والنتائج على الله تبارك وتعالى.
1: طبعاً.
0: سيادتك قلت لم يسأل عن أثر ضرب هذه العصا،
1: أبداً،
0: كما لم يسأل إبراهيم حين أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، إزاي أنا صوتي هيبلغ إزاي يا رب؟
1: أنت عليك
0: الأذان.
1: نعم.
0: ملكش دعوة بالبلاغ.
1: لا لا لا، لست مسؤولا.
0: لا، هنا يجب أن نقف.
1: نعم.
0: لابد إذا ما أردت أن تستجلب معية الله عز وجل لا بد وأن تأخذ بالأسباب.
1: نعم.
0: سنة الله عز وجل في كونه.
1: نعم.
0: إذا ما الطالب الكافر والذي لا يدين بدين الإسلام إذا ما أخذ بالأسباب
1: أيوة
0: نجح وتفوق
1: وأصبح من الأوائل.
0: أما المسلم الذي يعني يعبد الله ويركع ويسجد إذا ما تكاسل ولم يأخذ بالأسباب ولم يذاكر ولم يراجع هتسقط.
1: إذا نال توفيق الله فمعنى ذلك أن الله سبحانه ظالم وهو سبحانه منزه عن الظلم.
0: إذا ما كان أنبياؤه أنبياء اللي هم يعني أقرب العباد
1: طبعاً.
0: إليه
1: صفوة
0: أمرهم أن يأخذوا بالأسباب
1: طبعاً.
0: اضرب بعصاك الحجر.
1: نعم.
0: أذن في الناس بالحج.
1: لا بد من الأسباب.
0: هزي إليك بجذع النخلة
1: طبعاً. طبعاً.
0: يعني إذن لا بد وأن يفهم المسلمون وأن يفهم أبناؤنا
1: نعم.
0: أن الأخذ بالأسباب لتحقيق النتيجة ضرورة حتمية.
1: نعم.
0: ولكن كيف تستجلب معية الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب؟
1: سيدي، هل يستطيع الطائر أن يطير ويحلق بجناح واحد؟
0: أبدا.
1: أرأيت طائرا يحلق بجناح واحد؟ مستحيل.
0: مستحيل.
1: حتى في علم الطيران لا بد من جناحين للطائرة.
0: نعم.
1: المعية كذلك، المعية طائرة يقلع بها العبد الذي أنعم الله عليه بها من الأرض إلى أعلى الآفاق. الجناح الأول الأخذ بالأسباب بكل طاقته وإمكاناته. الجناح الثاني حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: الله.
1: تأخذ بالأسباب لا تفرط في سبب، لكن إياك أن تظن أن توفيقك ونجاحك وأن النتيجة مرتبطة بالأسباب فقط. الأسباب هي الدور المادي الذي أنت مأمور به، لكن يعني أنت لا تخطئ الحقيقة إذا قلت المعية عملة ذات وجهين، الأخذ بالأسباب وإحسان التوكل على الله.
0: نعم.
1: أو قل المعية طائر ذو جناحين لا يحلق إلا بهما معا وبمستوى قوة واحد. الأول إحسان الأخذ بالأسباب ما أمكن، الثانية إحسان التوكل على الله.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا المنهج في هجرته صلى الله عليه وسلم.
1: طبعا واضح جدا.
0: أخذ بالأسباب
1: طبعا
0: واستجلب معية الله عز وجل.
1: نعم.
0: لو لم يأخذ بالأسباب ما قال يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا.
1: نعم.
0: ليه؟ لأننا أخذنا بالأسباب.
1: طبعا أقمنا أمر الله سبحانه وتعالى. اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك الحجر. ماذا تفعل العصا في الحجر وماذا تفعل العصا في البحر؟ منطقيا لا تفعل شيئا، لكن يريد الله أن يقول مارس السنة الصحيحة في تلمس النجاح، خذ بالأسباب ولا شأن لك بالنتائج.
0: نريد أن نركز على معية الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أخذه بالأسباب في رحلة الهجرة.
1: تحققت المعية. يعني هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينيم الشباب الأربعين في لحظة واحدة هي ساعة خروجه؟ ناموا جميعا
0: بعد أن رتب وخطط
1: طبعا
0: ورسم
1: طبعا
0: واستعان بالصديق وبالراح جهز الراحلة.
1: كل
0: هذه أسباب
1: أخذها وأخذ بها. بعد أن استوفى الأخذ بالأسباب من كل جانب واستأمن الطريق كيف يسير وأين يسير من خلال دليل ماهر يعرف كل مدق، أي طريق بسيط غير مطروق في الصحراء. كل هذه الأسباب مارسها النبي وأخذ بها، تنزلت عليه فيوضات التوفيق من خلال معية الله له.
0: نعم،
1: الطالب الذي يريد أن يكون الأول على مصر يستطيع بالأخذ بالأسباب، بتحقيق ممارسة الأسباب وهي عبادة الجوارح، وحسن التوكل القلبي على الله وهي عبادة القلب. يعني تنال الآمال وتتحقق الطموحات بالعبادة، ظاهريا بالأخذ بالأسباب، وباطنيا بامتلاء القلب بالثقة بنصر الله.
0: الله.
1: نعم.
0: إذن لا تستجلبوا معية الله وأنتم نائمون.
1: لا طبعا.
0: لا تستجلبوا معية الله وأنتم كسالى.
1: لا لا لا لا.
0: لا تستجلبوا معية الله بالتمني فقط.
1: لا.
0: لابد وأن تأخذ بالأسباب وأن تبذل ما في وسعك لتحقيق ما تصبو إليه.
2: فحسبك الله

0: عدنا مستمعينا الأعزاء لفترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، وفي ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. نجدد الترحيب بسيادتك.
1: الله يبارك فيك يا أستاذ إسماعيل.
0: نريد أن نقف على أسباب المعية من خلال القرآن والسنة.
1: نعم،
0: هناك آيات صريحة،
1: نعم،
0: تحدد
1: سبل استجلاب المعية،
0: نعم،
1: سبل الأهلية لمعية الله.
0: نعم،
1: هذه سبل كثيرة ومتناثرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في شبه استقراء لسبل الأجدرية بمعية الله، طرق ووسائل استحقاق المعية الإلهية كثيرة.
0: نعم،
1: أولا تعميق الإيمان في القلب. كان الأوائل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا التقى الصديق بصديقه أو الأخ بأخيه يقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة.
0: نعم،
1: اجلس بنا نؤمن ساعة. معنى هذا أن الإيمان يزداد يزداد كلما تفكرت في آلاء الله وكون الله، واستبصرت في أعماق نفسك ونظرت في الكون من حولك وقرأت فيه سطور قدرة الله سبحانه ورحمته بعباده، ازددت إيمانا وتضاعف يقينك. ولذلك دعا الله عز وجل في القرآن الكريم إلى التفكر والتدبر والتأمل، لأن هذا يضاعف قيمة الإيمان واليقين.
0: لكن هناك آيات محددة وردت فيها معاني المعية جلية، مثلا: إن الله مع المؤمنين، واعلموا أن الله مع المتقين.
1: نعم،
0: والله مع الصابرين.
1: نعم،
0: إن الله مع الصابرين. والآية اللي احنا افتتحنا بها ومروة جابتها لنا وتوفيق، إن
1: نعم،
0: الله مع الذين اتقوا
1: والذين هم محسنون.
0: هل هذه معية خاصة لهؤلاء المحسنين والصابرين والمتقين والمؤمنين؟
1: نعم، هي معية.
0: أم هي معية عامة؟
1: لا، هي المعية الخاصة، وهذه لو عملنا استقراء لها في القرآن الكريم نقدر نخرج بسبل الأجدرية بالحصول على معية الله. يعني أنا عاوز أبقى في معية الله، كيف؟ هو في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. الجزء ده معناه أنه ربنا بيتولى العبد بقدر إيمانه بعمق يقينه. كلما ازداد إيمان العبد بربه وثقته به وإيمانه به سبحانه وتعالى ويقينه، تضاعفت المعية. الله ولي الذين آمنوا، وكون المبتدأ لفظ الجلالة فذا بيحمل معاني السطوة والسيطرة والقدرة والحماية والهداية والتوفيق وتحقيق المستحيل. الله ولي، يعني الذي يتولاهم ويرعاهم ويحقق لهم كل ما يأملون بالطرق التي يرى فيها الخير لهم، وليس بما يحلمون به تماما. يعني ولاية الله يعني قد يتحقق للطالب، قد يتمتع الطالب بولاية الله تعالى بإيمانه القوي وبتوكله عليه، ومع ذلك لا يتحقق له شيء يراه حسنا، لأن الطالب هذا لا يرى إلا إلى مستوى معين.
0: نعم،
1: إنما الذي يرى رؤية مطلقة هو سبحانه يعلم الخير له أين هو وكيف يكون ومتى، وسيجازيه به ويحققه له حتى ولو في الآخرة.
0: نعم، إذا ما أردنا
1: أيضا هناك
0: فضل.
1: الإحسان. يعني إيه الإحسان؟ يعني أن يؤدي الإنسان ما عليه أرقى أداء، اللي هو الجودة النهاردة اللي احنا عمالين
0: الإخلاص
1: نتكلم فيها.
0: فيه معنى من معاني الإخلاص أن
1: طبعاً.
0: تعبد الله كأنك تراه، فإن
1: طبعاً.
0: لم تكن تراه
1: فإنه يراك.
0: نعم،
1: إن الصبر أن تتمتع بالصبر، وألا تستعجل الله الإجابة، وألا تظن أن الله منعك ما تحب أبدا. أنت لا تدري، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وبعدين وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: إذن دكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، هذه الصفات التي تعرضنا لها الآن، حسن التوكل على الله عز وجل، الإيمان بمعناه الحقيقي، التقوى بمعناها المعروف، الصبر، الإحسان، كل هذه الصفات توافرت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ هو صلى الله عليه وسلم بها، فتكونت الدولة، وقامت الدولة الإسلامية التي امتدت من المحيط إلى الخليج. هل إذا ما طبقنا مثل هذه المعايير الآن تقام الدول وتبنى على أسس متينة كما بنيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم، تقام وأضعافا مضاعفة.
0: إذن ننتقل إلى قيمة الوطن في الإسلام، وكيف اعتنى الإسلام بالوطن، وكيف اعتبر العلماء أن حب الوطن من الإيمان.
1: من الإيمان. نعم، الوطن وما أدراك بالوطن. لا تسلني، سل الطير. الطيور التي تهاجر عائدة إلى أوطانها لها وطن في كل فصل، في الشتاء لها أوطان وفي الصيف لها أوطان، تحن إلى كل وطن في حينه. من الذي قال إن الوطنية لا موقع لها على خريطة الإسلام؟ هذا فهم قاصر.
0: والوطن حفنة من التراب، والكلام اللي التراب. كان بيقال
1: هذا مسكين. تراب إيه؟ يا سيدي الكريم، هل أوذي أحد في وطنه مثلما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم
0: أبدا
1: في مكة؟
0: أبدا.
1: المواطن الواعي المستنير، المواطن التابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فعلا يحب وطنه ويفتدي وطنه ويبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على وطنه، ومن أجل رقي وطنه ونهضة وطنه وسعادة وطنه.
0: نعم
1: سيدي، لو تأملت ما حولنا على مستوى الإقليم، يعني حتى مش هنقول على مستوى الإقليم، الربيع العربي أو ما سمي بالربيع العربي، خلف مصر وخلف سوريا وخلف ليبيا وخلف السودان. يعني نحن في أسى شديد لإخواننا في سوريا، كانت رفيق سلاح في 67، وكانت رفيق سلاح في 73، واستمرت المسيرة إلى اليوم، ومر بنا كلنا الربيع العربي. ماذا، أين موقع سوريا الآن، وموقع السودان، وموقع ليبيا، وموقع هؤلاء وأولئك بإزاء موقع مصر؟ مصر نافذة القرار والرؤية، مسموعة الصوت، مهيبة على مستوى العالم كله بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: بفضل الله.
1: نعم. ثم يعني بالأخذ بالأسباب.
0: نعم نعم
1: الناس تتألم من ارتفاع الأسعار ومن ومن ومن.
0: لا يعني
1: هناك
0: يعني يعني
1: هناك أولاً جوانب أهم من أي شيء.
0: لا أن تكون صعوبات الحياة دي نضعها في جانب، والولاء للوطن والانتماء إليه نضعه في جانب آخر.
1: ثم أيضا
0: الحياة بصفة عامة،
1: لا تنسى المنجزات،
0: الحياة بصفة عامة تكتنفها الصعوبات
1: طبعا،
0: سواء من ناحية الغلاء في بعض الأحيان أو في الأخذ بأسباب الحياة بصفة عامة.
1: نعم.
0: لكن هذا أبدا لا يؤثر على ولاء المواطن، ولا يعني تحديدا المصري
1: طبعا
0: لوطنه
1: طبعا
0: إطلاقا
1: طبعا.
0: نسترجع ما حدث في ذكرى الغد إن شاء الله
1: إن شاء الله،
0: وكيف استجاب المصريون لنداء من تحمل هذه المسؤولية. لماذا؟ لأنهم كانوا يرغبون في إقامة حياة راغدة، كانوا يريدون التجرد من هذه العنصرية وهذا التمييز الذي انتشر آنذاك.
1: طبعا طبعا. أنا قلت لسيادتك في بداية الحلقة أن تلك الرؤية هي نتيجة قراءة واعية لآفاق المستقبل البعيد. أين نحن الآن وأين الآخرون؟ مصر صاحبة قرار، قرار عالمي. هذا القرار لم تنله مصر هبة دون جهد، وإنما قرأ المستقبل بدقة، وصارت مصر ذات قرار نافذ، ذات رؤية سديدة، ذات احترام على المستوى الإقليمي والعالمي، ذات قدرة على أن ترغم أنوف أعدائها على فرض سيادتها وتنفيذ رؤيتها واحترام كلامها والنظر إليها على أنها وطن لا سيادة فيه لغير أبنائه.
0: نعم. لكن
1: أيضا على المستوى المحلي حققت هذه الهبة وهذه الثورة، حققت في الداخل ما لم يكن أحد يفكر فيه من قبل. في كل حين منجزات رائعة وراقية على كل المستويات.
0: كانت هذه الثورة درسا بليغا في قدرة الشعوب على تصحيح مسارها في أي وقت، على تأكيد رغبتها في العيش بحياة
1: طبعاً
0: كريمة
1: طبعاً.
0: ولكن نريد أن نقف على جزئية مهمة جدا.
1: نعم.
0: هل الولاء للوطن، وكما قلنا إن حب الوطن من الإيمان، هل هو بالكلمات؟
1: لا لا.
0: هل نترك العمل ويعني نكتر هذه الكلمات لا. والأشعار وغير ذلك ونكتفي بها؟
1: ده حب سلبي.
0: كيف نترجم هذه العاطفة، كيف نترجم هذا الولاء وهذا الانتماء إلى واقع عملي من خلال تصرفاتنا وسلوكنا؟
1: كل واحد منا مخلوق ليكون خليفة لله في مربع. كل واحد في مربعه يخلص كل الإخلاص ويؤدي أحسن الأداء. هذا هو الحب للوطن الإيجابي المعمر المثمر. أما أن يصير حب الوطن أو يتحول حب الوطن إلى شعارات وإلى ادعاءات وإلى قصائد وفقط، هذا حب سلبي لا أثر له في الحياة.
0: ليس هناك مانع أن تعبر عن حب وطنك بأشعار وبكلمات،
1: لكن
0: ولكن لابد وأن تكون عاملا مخلصا
1: طبعًا
0: في وطنك
1: طبعًا.
0: أيا كان الموقع الذي تعمل فيه.
1: نعم نعم.
0: سنواصل الحوار مستمعينا الكرام مع الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، بعد هذا الفاصل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، قوة الوطن في تماسك أبنائه وتفويت الفرصة على أعدائه المتربصين بوحدته وأمنه. هناك دكتور عبد الحكم من يبث الفرقة في عضد الأمة، وهناك من يروج للفكر الظلامي الهدام،
1: نعم
0: خاصة
1: نعم
0: مع الاحتفال بهذه المناسبات الجليلة.
1: أهو.
0: ماذا تقول لهؤلاء؟
1: أقول لهؤلاء: افهموا الإسلام كما ينبغي أن يفهم. من الذي قال إن الاحتفال بذكريات المجد للأمة ليس من الدين؟ من الذي قال؟ من الذي يعي هذا؟ هذا كلام لا يحترم إطلاقا. هذا نهي عما يحبه الله. الله تعالى قال في سورة يونس: قل، أمر الله بأن يخبرنا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كل ما ينطبق عليه وصف أنه من فضل الله، وكل ما ينطبق عليه وصف أنه من رحمة الله، فهو جدير بأن نفرح به. نحن مأمورون بأن نفرح به، شريطة أن يكون الفرح غير بطر ولا أشر ولا فيه وليس فيه مظهر لطغيان. نفرح شكرا لله على نعمته، وسعادة بمنن الله على عباده. هذه أوامر إلهي. قل يعني أمر للرسول بأن يقول لنا ولكل داعية من خلف رسول الله إلى يوم القيامة، مأمور بأن يقول لنا افرحوا بأي فضل لله وبأي نعمة الله. والله تعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث.
0: نعم.
1: هذا فكر ظلامي مرفوض. وهذا أتحدى أحدا أن يقول إن ذلك الفكر يخرج من فم واحد اقتعد مقاعد العلم في المؤسسة الدينية الوحيدة في مصر المسؤولة عن تشكيل الوعي وعن صناعة الفكر، وهي الأزهر الشريف.
0: نعم.
1: هؤلاء لا ينتمون إلى الأزهر، ولا ينتمون إلى ما هو نديد للأزهر وبنت للأزهر، دار العلوم وأساتذتها، الآداب وأساتذتها، الكليات التي تعمل على تشكيل الوعي والفكر الإسلامي الصحيح. هؤلاء هم الذين يعهد إليهم بأن يتحدثوا في الإسلام. أما أن يأتي داعي لقيط من هنا أو هناك بزي معين أو كذا أو كذا ليقول كلمة في الإسلام بحكم أنه زوزي أو ذو لحية أو ذو أبدا. العالم: يا سيدي، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإنذار بعد إجادة التفقه في مؤسسات الفقه المسؤولة.
0: نعم. طيب، هذه رسالة لهؤلاء أصحاب الفكر الظلامي: مهما قلتم ومهما صرختم لن يسمع لكم أحد. ولكن ماذا تقول لضعاف العقول الذين قد تستهوى عقولهم بهذه الأفكار المضللة؟ تقول لهم إيه؟
1: أقول لهم: يرحمكم الله من أن تظلوا غثاء كغثاء السيل. هؤلاء يعني ينبغي أن يوقف لهم ألا يصعدوا المنابر، وألا يمكنوا من التشويه وتشويش فكر الناس ووعي الناس. سيدي، هذه فيروسات فكرية يبثونها بين الناس، ويشكلون بها عقول الناشئين وعقول العامة من الناس. لا ينبغي أن يتحدث في الدين أحد سوى المؤهل لذلك الحديث.
0: ونقول لهؤلاء ضعاف العقول

0: متخصصة الأقسام الإسلامية في
1: لا لا
0: الجامعات
1: نعم نعم
0: المتخصصة،
1: نعم نعم
0: أهلا وسهلا.
1: طبعا
0: ما عدا ذلك لا تسمع لهم أبدا،
1: طبعا
0: لأن هؤلاء يريدون ضياع هذه الأمة وضياع هذا الوطن، والوطن محفوظ بأمر الله تبارك
1: والعامة
0: وتعالى.
1: والدماء والناس البسطاء
0: أيوة، ما احنا نخاطب
1: لا
0: هؤلاء.
1: يعلمون، لا يعلمون أن هؤلاء مرتزقة،
0: نعم.
1: هم يتقاضون أجورا على العزف على أجندات معدة لهم من أعداء الوطن وبالذات مصر.
0: نعم، هؤلاء أحيانا بقى للأسف يعني الذين يفاجئوننا أحيانا بتشكيك في يعني أمور الرسالة هؤلاء جميعا كل هذه الأفكار مآلها إلى الضياع،
1: أكيد
0: ومآل صاحبها إلى الخسران.
1: نعم،
2: يجب علينا أن نتنبه جيدا إلى ما يراد بنا من كيد وما يراد بنا من شر. فأروني في مصر، مصر الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلها في رباط إلى يوم القيامة. من يقول عن مصر أنها أمة كافرة؟ إذن فمن المسلمون؟ من المؤمنون؟ مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرته حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام، هي التي صدرت علماء الدنيا كلها علم الإسلام. أنا أقول عنها ذلك، ذلك هو تحقيق العلم في أزهرها الشريف. وأما دفاع عن الإسلام فانظروا إلى التاريخ، من الذي رد همجية التتار؟ إنها مصر. من الذي رد هجوم الصليبيين على الإسلام وعلى المسلمين؟ إنها مصر. وستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام هنا أو خارج هنا، إنها مصر ستظل دائما.
3: مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب.

0: أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه اللقاءات في هذه المناسبات تذكير للأمة بقيمتها ووحدتها،
1: نعم
0: مع استلهام معاني الانتماء والدفاع عن الأوطان ونبذ الفرقة بروح إيمانية ووطنية خالصة وفقا للمقاصد الشرعية. حب الأوطان فطرة متأصلة في النفوس،
1: نعم
0: غرسها الله تبارك وتعالى في القلوب. حب الوطن والزود عنه وحفظ كيانه واستقراره من صميم مقاصد الدين. وطني عشقتك أنت في وجداني،
1: نعم
0: فلقد ملكت مشاعري وجناني،
1: نعم
0: علمتني كيف الحياة أعيشها حرا بدون مذلة وهواني،
1: طبعا
0: علمتني الصبر الجميل فهو في الخطوب قلائد الفرسان،
1: نعم
0: علمتني ألا أطأطئ هامتي إلا لرب الواحد الديان. الله أكبر يا بلادي تقدمي واستعصمي بالله يا أوطاني.
1: يا سلام.
0: الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف،
1: نعم
0: نختتم هذا اللقاء أولا بالتذكير بقيمة مصر على سائر الدنيا، أقول الدنيا بأسرها. مصر لها قيمة في الدنيا، قيمة فريدة.
1: طبعا
0: ثم
1: طبعا
0: نختتم

0: الحلقه بالدعاء والتضرع لله عز وجل. تفضل.
1: اولا لا يخشى احد على مصر اطلاقا، ستقوم الساعه ومصر هي مصر، وعندي ادله يعني الدنيا تضرب، الدنيا تقلب، حرب عالمية، حرب رابعة، حرب خمسة، مصر هتقوم الساعة وهي مصر، وطن قائم ذو سيادة. إزاي؟
0: إرادة هؤلاء الذين يقيمون عليها نابعة من تراب هذه الأرض.
1: نعم، احنا انا عندي أدلة عن اللي بقوله، ما بقولش عن تريات ابدا. اولا اسم مصر كلمة من كلمات القرآن، تمام؟
0: نعم.
1: الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يبقى اسم مصر هيفضل، يبقى مسمى الاسم هيفضل
0: الله.
1: محفوظ.
0: نعم.
1: بإذن
0: نعم.
1: الله ما
0: نعم.
1: هو
0: وإنا نعم.
1: له لحافظون.
0: نعم.
1: هل يستطيع أحد أن يدفع
0: نعم.
1: قرار
0: مستحيل.
1: الله؟
0: طيب.
1: مستحيل. والله غالب على أمره. هذا في الأرض، في السماء، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني حفظ سماوي وحفظ أرضي.
0: نعم.
1: مصر باقية بإذن الله إلى أن تقوم الساعة، ومصر وطن شاهد قائم لا ينال منه أحد ذو سيادة.
0: نتضرع إلى الله تبارك وتعالى
1: ثانيا
0: في نهاية هذا اللقاء.
1: ثانيا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحديث فإنهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة، سيظل لمصر جيش قراره نافذ وكلمته مسموعة
0: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،
1: إلى أن تقوم الساعة. هذا هو القرآن.
0: نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي أهلها.
1: اللهم أمين يا رب. اللهم احفظ مصر أرضا وبرا وبحرا.
0: آمين.
1: وجوا وشعبا وجيشا وقضاء وشرطة وتعليما وصحة ودعاة ومفكرين وعلماء، كل الجوانب يا رب.
0: واجعلها يا رب
1: أمنا
0: أمانا
1: سخاء. آمين يا رب العالمين.
0: رخاء وسائر بلاد العالمين. مستمعينا الكرام، وصلنا سريعا إلى نهاية هذا اللقاء المثمر والذي سعدنا فيه بلقاء الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. شكرا جزيلا. وأعد لنا هذه الفترة الزميلة مروى النجار، وكان معنا الزميل توفيق المعداوي على هندسة الهواء، والزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم. وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار، حتى ضمن لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المؤمن.
1: الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، لمحمد تهف القلوب غراما وتحن شوقا بل تذوب هياما، وله مقام ليس يدركه الورى ومكانه عند الإله تسامى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم الناس جميعا أننا لم نخلق في هذا الوجود عبثا أو سدى، ولكن خلقنا لنبني، خلقنا لنعبد الله، خلقنا لنعمر لا لندمر. يا ولدي، أيها الشاب، لا تسأل نفسك لماذا أعيش، بل اسألها لمن أعيش. فإن الأول يبحث عن الغاية والثاني يصل إلى الحقيقة. لمن أعيش؟ أعيش لله رب العالمين، عبدا عابدا صادقا مع الله، مخلصا في رسالتي في هذه الحياة. يقول أهل الله: ما أخرجك الله من ظلمة العدم ليسكنك الدنيا، ولكن أخرجك ليدخلك عليه. يا ولدي، هذه هي الحقيقة التي نعيش من أجلها، ليس لنعيش للهوى المجرد، ليس لنعيش لأهوائنا وشهواتنا ونزواتنا، ليس لنعيش على اللهو وفي اللهو بعيدا عن ذكر الله. إن الأرواح قبل أن تخلق الأجساد كانت تشهد أن الله ربها. قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، كنا حينها في عالم الذر. فالحياة كلها يا ولدي ليست إلا رحلة تذكر، تذكر للعهد الأول، تذكر للوجه الذي تتوجه إليه القلوب، لله رب العالمين، تذكر للوطن الذي خلقت له الأرواح. يا ولدي، إنك لم تخلق في هذه الحياة للسهر عبثا، لضياع الوقت، لضياع الأنفاس، لضياع الطاقات، لإهدار الزمن، ولكن خلقت للبناء، للحضارة. قال الإمام ابن عطاء الله السكندري: متى أشرقت بداية الهداية في القلب شهدت نهاية الولاية. فأول الحياة يا ولدي يقظة، وأول اليقظة سؤال، وأول السؤال لماذا أعيش. قال سيدي أبو الحسن الشاذلي: إلهي، الناس يفرحون بالدنيا وأنا لا يفرح قلبي إلا بك. السعادة الحقيقية يا ولدي في عبادة الله، في الصدق مع الله، في إرضاء الله، في عمارة الكون، في إعمار الحياة، في الأخذ بيد فقير، في إشباع بطن جائع، في تحقيق مستقبل مشرق يبني الأوطان. فمن لم يذق حلاوة القرب من الله ظن أن السعادة في الأشياء، ومن ذاقها رأى الدنيا كلها ظلا زائلا. وقال سيدي سهل بن عبد الله: من نظر إلى الدنيا بعين القلب علم أنها دار ممر لا دار مقر. يا ولدي، يا أيها الشاب، إن الله تعالى لم يخلقك لتكون رقما في سجلات الأرض، بل لتكون اسما منقوشا مكتوبا في ديوان المحبين. قال بعض العارفين: الغافل يعيش ليصبح غدا، والعارف يعيش ليلقى الله اليوم. قلبه أضفى وأصفى مما كان عليه أمس. فيا من أثقلتك الدنيا لا تبكي لأن الرزق قل، ابكي إذا قل شوقك إلى الله. إلهي، إن الأرواح قد أعياها السفر في فلوات الدنيا، فردها إلى وطن الأنس بك. اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. موضوع هذه الحلقة استكمال الحديث عن تصحيح المفاهيم. ضيفنا الكريم، لقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في كل شيء جميل، ومن ذلك أنه كان يصحح المفاهيم في رفق وفي لين. نرجو أن تواصل الحديث حول هذا الموضوع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح المفاهيم للناس، وأحيانا يسري عنهم وعن نفوسهم بالمداعبة الخفيفة التي تليق بمقام النبوة وبمقامه صلى الله عليه وسلم، بدون إحراج للمشاعر أو الأحاسيس. فجاءته امرأة عجوز، قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فداعبها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الجنة لا تدخلها عجوز. فربما وجدت في نفسها أو حزنت، فصحح لها المفهوم وصحح لنساء الأمة أن المرأة العجوز تدخل الجنة في حال الشباب. ثم استشهد بقوله سبحانه وتعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. فالمرأة الصالحة تدخل الجنة في حالة الشباب، ويفوق جمالها جمال الحور العين، وهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى لنساء أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
4: ما أطيب دعابتك يا سيدي يا رسول الله، وما أجمل توجيهك. وماذا ضيفنا الكريم من أحوال أخرى للحبيب صلى الله عليه وسلم صحح فيها المفاهيم؟
5: نظر إلى القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم وتفحص، وفهم قول الله سبحانه، وهو كما قال الله عنه: إن هو إلا وحي يوحى، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان فيما قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومرة ودع معاذا رضي الله عنه وأرضاه لما بعثه إلى اليمن، كان يسير على قدميه ومعاذ يركب على راحلته، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فلما ودعه قال له: يا معاذ، لعلك أن تمر بقبري وبمسجدي، ولعلك ألا تلقاني بعد عامي هذا. فبكى معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقال: لا يا رسول الله. فبكى معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي المتقون. أولى الناس برسول الله هم أهل التقوى، من كانوا وحيث كانوا، في أي بقعة من الأرض كانوا، ومن كانوا حتى ولو كانوا من أفقر الناس. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر سؤالا في غاية الأهمية يصحح به مفاهيم الأمة: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: يا أبا ذر، أترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: يا أبا ذر، إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: يا رسول الله، أي السيدة عائشة، ما بقي منها إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقي كلها، أي ما خرج لله، وما أنفقتموه هو الذي يكون باقيا عند الله، بل بقي كلها غير كتفها، ما تصدقتم به هو الباقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرة إلى المقابر، وجد امرأة تبكي على فراق ولدها، فقال لها: اصبري، اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكروا لها أنه النبي، ذهبت إلى رسول الله لتعتذر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مصححا مفهوم الصبر، أنه على الإنسان أن يصبر عند اللحظة الأولى من سماع الخبر، وخاصة في حالة الموت، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا على الفور: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ودخل أعرابي إلى المسجد وهو لا يعرف آداب المساجد، وهذا في غاية الأهمية، هذا الأعرابي لم يكن عنده خلفية بآداب المساجد، فتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة الكرام وانتفض الصحابة وقالوا: ما هذا يا أعرابي؟ فعامله النبي صلى الله عليه وسلم برفق ولين، وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وصل الحال بالأعرابي أن قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، أي ضيقت واسعا، ضيقت رحمة الله. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا المفاهيم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة،
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، وقد أعدها إذاعيا الزميل خالد قنديل من مقال مقتبس من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المباركة، ومعنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الهجرة النبوية مدرسة متجددة ومنهج حياة ومشروع بناء للأفراد والأمم. فما كانت الهجرة مجرد انتقال جغرافي من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة فحسب، بل هي حدث مفصلي ومنهج حياة متكامل تتجلى فيها دروس التوكل والتخطيط السليم والتضحية والصبر على البلاء، إضافة إلى الثقة المطلقة بنصر الله عز وجل في أحلك الظروف. إن الهجرة النبوية المشرفة هي نقطة التحول الكبرى في التاريخ الإسلامي، وهي منهج الحياة المتكامل، وفيها الكثير من الدروس والعبر التي نحتاجها اليوم في حياتنا العملية والروحية. ومن أبرز هذه الدروس أن من ترك شيئا لله تعالى عوضه خيرا منه، فإنه لما ترك المهاجرون ديارهم وأهليهم وأموالهم التي هي أحب شيء إليهم عوضهم الله تبارك وتعالى، فآواهم ونصرهم ورزقهم من الطيبات. ويؤكد على ذلك سبحانه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فما أحوجنا إلى تطبيق هذا المنهج في حياتنا العملية، فإنه من علق رجاءه بالله وحده عوضه خيرا مما ترك، فرزقه حرية القلب وعزة النفس والاستغناء عن الخلق. ومن ترك الخوف من غير الله وأفرد الله تعالى وحده بالخوف سلم من الأوهام وأمنه الله تعالى من كل شيء، فصارت مخاوفه أمنا وبردا وسلاما، وهكذا في جميع شؤونه الحياتية. فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن الدروس أيضا ترك التهاجر والتناحر، فعندما علم أهل المدينة المنورة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم تناسوا الخلافات والتشاجرات التي كانت بينهم والحروب التي ظلت لسنوات عديدة، وذلك لأن الهجرة النبوية علمتهم روح التعاون والتماسك وترك التهاجر والتناحر لأنهما يؤديان إلى الفشل. الحق سبحانه وتعالى يقول في ذلك: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من عاقبة التنازع والتنافس على الدنيا لأنه يؤدي إلى الهلكة، حينما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه الآية الكريمة تحمل درسا من أهم الدروس التي يجب أن نتعلمها، ألا وهي معية الله عز وجل، لأن معية الله تبارك وتعالى لها أهمية كبرى في حياة الإنسان. فإحساس المؤمن بحفظ الله له ويقينه أن الله معه يسمعه إذا شكى، ويجيبه إذا دعا، ويفرج كربه إذا حزن، ويمده إذا ضعف، ويعينه إذا احتاج، ويلطف به إذا خاف. كل ذلك من أسباب طمأنينة القلب وتيسير الأمر وطيب العاقبة في الدنيا والآخرة. إن ثقة العبد بربه ويقينه بأنه في معيته سبحانه وتعالى تجعله يضرع دائما إليه عند كل نازلة، داعيا موقنا بالإجابة، ولا يتجه أبدا إلى غيره. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين.
7: سل أهل يثرب كم تحرق شوقهم حتى تجلى نوره الوضاء، واسأل ثنيات الوداع وقد بدت

وسل الجموع الحاشدات يضيئها حب وقد خ

0: كل يشد إلى حجاب.
1: إخوة الإيمان والإسلام، وبهذا الفاصل من التالات الدينية للمبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدها الزميل خالد قنديل، وكان معنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وشرفت بقراءة هذا المقال على حضراتكم وسام البحيري. نلتقي بكم دائما على خير، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي السابعة من مساء الليلة تقدم الزميلة منى عبد الهادي حلقة من برنامجها معالم على طريق الهجرة. أما الآن ونبقى معكم عبر موجات إذاعة قرآن الكريم من القاهرة مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والترتيل المبارك لما يتيسر من سورتي النحل والإسراء. الآن يطوف بنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية الخامسة بعد المئة من سورة النحل إلى الآية الخامسة والستين من سورة الإسراء برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة، قلل الدوري الدنيا هكذا، وآتيناه في الدنيا حسنة. قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، سكن الهاء هكذا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. من سورة الإسراء. قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أمال الدوري أسرى هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قوله تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، قرأ الدوري بياء الغيبة هكذا،

0: ده. قوله تعالى: فجاسوا خلال الديار، أمال الدوري الديار هكذا، فجاسوا خلال الدير. قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أمال الكافرين هكذا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قوله تعالى: وجعلنا آية النهار مبصرة، أمالها أيضا هكذا، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وكذا قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قرأ الدوري بحذف التنوين: فلا تقل لهما أف على أصل التقاء الساكنين، وهي لغة أهل الحجاز، وهو اسم صوت يدل على التضجر والتأفف هكذا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، قلل الدوري القربى هكذا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا، أدغم الدوري الدال في الجيم، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم، ضم الدوري القاف هكذا: وزنوا بالقسطاس المستقيم، وهو لغة والمراد به ميزان العدل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مَدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد

ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطئا كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق،

فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا

أولى. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة،

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً.

لا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم،

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم

وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن

0: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. صدق الله العظيم.
1: برواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي النحل والإسراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.
1: وبأمر وحي

0: ما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم لنواصل معا اقتفاء خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة. ومعلم اليوم يسمى وادي كلية، وهو واد يقع جنوب مكة في الطريق الساحلي إلى المدينة المنورة. فما حكاية هذا الوادي؟ بعد أن أفلت النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وخرج من مكة، أعلنت قريش جائزة كبيرة تبلغ 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. تسابق الناس في اقتفاء الأثر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكان من بينهم فارس المغوار من بني مدلج، والذي استطاع أن يتتبع الأثر حتى وصل بفرسه إلى وادي كلية، حيث رأى من بعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سراقة مخبرا بما حدث: رأيت أناسا أو رجالا يمشون وكانوا قرب الساحل، فقلت هذا هو ولا شك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق سراقة بفرسه ورمحه مسرعا نحوهم، لكن المفاجأة قد حدثت. عندما اقترب منهم سراقة، غاصت أرجل فرسه في الأرض وسقط سراقة، لكن 100 ناقة جائزة قريش جعلته يمتطي جواده ويحاول مرة أخرى، وانطلق بعزم نحو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تسقط فرسه للمرة الثانية. لكن حرصه على الجائزة وأن ينال هذا الشرف بين قريش دفعه أن يعيد المحاولة مرة أخرى، مع أن الذي حدث له أمر عجيب بالنسبة له ولأي عاقل. أرض صلبة قاسية، ومع ذلك تغوص فيها رجل الفرس، وفي كل مرة كان يحاول الوصول لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصاب بما أصيب به من قبل. وهنا أدرك سراقة أن الأمر ليس طبيعيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بعناية من الله. نادى سراقة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الأمان، فوعده عليه الصلاة والسلام بذلك، بل وقال له شيء عجيب. يقول له عليه الصلاة والسلام: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أي ستفتح فارس وتلبس ذهب أعظم ملوكها. ويتعجب سراقة من ذلك، لكنه يفي بوعده، فلم يكن يرى أحدا من بعده وهو راجع إلا ويقول له: ارجع، فليس ثمة أحد. ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وفي عهد عمر بن الخطاب فتحت فارس، وأتى عمر بسراقة وألبسه سواري كسرى، وقال له: هذا وعد رسول الله، وها هو قد تحقق. وهكذا خرج سراقة طامعا وعاد شاهدا للحق، ووصل من وادي كلية إلى عرش كسرى. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وعلى وعد جديد بلقاء جديد مع معلم من معالم طريق الهجرة. حتى ذلك الحين نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إليكم طائفة من أقوال الرسول بصحبة الدكتور حسن مدني.
0: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الفجر كأني أسمع قراءته، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية، وكذلك في الصبح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الحسد نار خفية تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهي تعمي النفوس عن رؤية فضل الله تعالى وتقسيم أرزاقه. ولا ملجأ من هذا الداء العضال إلا بالاحتماء بحمى الخالق وبالاعتصام ببابه الكريم ليهبنا سلامة الصدر ونقاء السريرة.
1: بك نستعيذ.

0: وتخترق.
1: إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في 29 من شهر يونيو من عام 2011 ترجل فارس المنفرسان دولة التلاوة الشيخ محمد عطية حسب رحمه الله تعالى بعد مسيرة في خدمة القرآن الكريم تلاوة وتعليما. ومنذ ولد في 7 مايو من عام 1936 بقرية ميدغراب بالدقهلية، وقد نشأ في بيئة إيمانية من الله عليه خلال تلك الرحلة بحفظ القرآن الكريم وتجويده قبل بلوغه 17. وفي سن 10 رحل إلى القاهرة لتلقي تعليمه وطلب العلم، ثم استكمل رحلته الأكاديمية بالالتحاق بالمعهد الديني بالمنصورة في عام 1950. وقد حباه الله تبارك وتعالى حنجرة ذهبية تجسد عذوبة النغم وفخامة الأداء، وصوتا شجيا يفيض برقة الخشوع، ويمتلك قدرة ساحرة على تجسيد معاني الآيات في نفوس العباد. فتأثر في بداياته بقيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، حتى لقب بين أقرانه باسمه إعجابا برقة عذوبته. وقد زاحم بموهبته مناكب العمالقة، فقرأ بجوار مصطفى إسماعيل والمنشاوي والفشني حتى اعتمد قارئا بالإذاعة المصرية في عام 1971، لينطلق صوته عبر الأثير سفيرا لكتاب الله تعالى في مختلف قارات العالم. تغمد الله الراحل بواسع رحمته وجعل عطاءه القرآني في ميزان حسناته. ووفاء من إذاعة القرآن الكريم لقرائها، نعيش الآن مع القارئ الشيخ محمد عطية حسب مع قرآن المغرب وما يتيسر من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تحتها الأنهار.

كشجرة طيبة.

0: الحساب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن الآن بصلاة المغرب.

هلو.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع نداء الحق بصوت الشيخ محمد رفعت. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها في 9:34، ويؤذن بصلاة الفجر في 4:11، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير قبل 6:03. إخوة الإيمان، ونوجه عناية حضراتكم إلى أننا في 10:15 وبمشيئة الله وحوله نلتقي وإياكم في رحاب أمسية دينية سجلت من مسجد نور الإسلام بمركز زفتة بمحافظة الغربية، نستمع فيها إلى تلاوة من القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، وكلمة من الشيخ السيد أبو عسل مدير أوقاف زفتة الغربية، وتختتم بتهليلات للمبتهل الشيخ عثمان هلال، ويقدم لنا هذه الأمسية الزميل محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعيش الآن نصف الساعة مع تلاوة مباركة من سورة طه يتلوها علينا من سورة التوبة يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة التوبة، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله وحوله في 10:15 نلتقي وإياكم في رحاب أمسية دينية سجلت من مسجد نور الإسلام بقرية حنون بمركز زفتة بمحافظة الغربية. نستمع فيها إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، كما نستمع إلى كلمة مباركة من فضيلة الشيخ السيد أبو عسل مدير أوقاف زفتة، وتختتم الأمسية الدينية بابتهالات للمبتهل الشيخ عثمان هلال. ويقدم لنا هذه الأمسية في 10:15 الزميل محمد عبد الحكم. إذاعة قرآن كريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:05. بعد دقائق إخوة الإيمان نعيش وإياكم مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وما يتيسر من أول سورة الأنعام وحتى الآية 55. أما الآن فيطوف بنا فضيلة الشيخ محمود برانق حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية ورش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من أول سورة الأنعام إلى الآية 55 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم. قرأ ورش كلمة فتنتهم بنصب التاء فتصير ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، بالنصب خبر مقدم، إلا أن قالوا اسم مؤخر، وأنث الفعل لتأنيث الخبر وهو فتنتهم. ولا نكذب بآيات ربنا ونكون. قرأ ورش كلمتي ولا نكذب برفع الباء ونكون برفع النون فتصير ولا نكذب بآيات ربنا ونكون، عطفا على نرى، أي ليتنا نرد ونوفق للتصديق والإيمان. إنه ليحزنك. قرأ ورش كلمة ليحزنك بضم الياء وكسر الزاي فتصير إنه ليحزنك الذي يقولون، من أحزن الرباعي. فإنهم لا يكذبونك. قرأ ورش كلمة لا يكذبونك بسكون الكاف وتخفيف الذال فتصير لا يكذبونك من أكذبه، فأنه غفور رحيم. قرأ ورش كلمة فأنه بكسر الهمزة فتصير فإنه غفور رحيم، على أنها في صدر الجملة وقعت خبرا لمن الموصولة، أو جوابا لها وقعت شرطا، ولتستبين سبيل المجرمين. قرأ ورش كلمة سبيل بنصب اللام فتصير ولتستبين سبيل المجرمين، ووجهه استبنت الشيء، أي ولتستوضح يا محمد سبيل المجرمين. قل أرأيتكم إن. قرأ ورش قل أرأيتكم إن بنقل حركة الهمزة الأولى إلى الساكن قبلها وحذفها، أما الثانية فبتسهيلها وبإبدالها حرف مد مع الإشباع، ثم وصل ميم الجمع مضمومة مع الإشباع، فتصير الجملة قل رهيتكم إن، ويجوز فيها قل رأيتكم إن جمعا بين لغات العرب. هذا وبالله التوفيق.

أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم،

ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه،

ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد

الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين.

لكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.

الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي

0: من آيات الله البينات من سورة الأنعام، رتل علينا برواية ورشة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع وبمشيئة الله وحوله نلتقي وإياكم في رحاب أمسية دينية سجلت من مسجد نور الإسلام بقرية حنون بمركز زفتة بمحافظة الغربية. نستمع في هذه الأمسية إلى تلاوة من القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة وكلمة للشيخ السيد أبو عسل مدير أوقاف زفتة وابتهالات للشيخ عثمان هلال، ويقدم لنا هذه الأمسية الزميل محمد عبد الحكم. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. تحت عنوان من معاني الهجرة نستمع إلى هذا الحديث من فضيلة الأستاذ الدكتور حسن أحمد الكبير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإذا كانت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوائل من مكة إلى المدينة البداية الحقيقية لفجر الإسلام وانتشار الدعوة المحمدية وإقامة دولة الإسلام مرهوبة الجانب، فإن الهجرة المشرفة ستظل معنى وقيما وسلوكا وعملا للإنسان المسلم الذي يأبى الضيم ويرفض الذل ولا يعرف الجبن والخور ولا ينساق وراء شهواته ومغريات هذه الحياة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرر أنه لا هجرة بعد الفتح، إلا أن واجب المسلم أن يكون في رباط دائم، فيقول: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ولهذا لما سمع بعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن لم يدركوا الهجرة المشرفة صدر هذا الحديث حزنوا، لأنهم رأوا أن خيرا كثيرا قد فاتهم، فطمأنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث إلى نفوسهم بالسكينة والرضا بقوله في نهاية الحديث: ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعيتم إلى الجهاد ونحوه فأجيبوا. فالهجرة إلى الله ورسوله دائمة لا تتوقف، وتضحية مستمرة، وبلاء صادق في طاعة الله ورسوله. وإذا كان الإنسان المسلم في عالمنا المعاصر مستهدفا في قيمه ودينه، فإنه مطالب اليوم أكثر من أي يوم مضى أن يضع نصب عينيه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، وأن يعمل على الالتزام به، فيقف بجانب المضطهدين وأصحاب الحقوق المسلوبة، ويبذل من نفسه وماله معهم ما يحقق عودة حقوقهم، وأن يمد يد العون والمساعدة إلى الضعفاء والمحتاجين. ولعل أعظم السبل وأقواها لتحقيق ذلك أن يصدق المرء النية في الهجرة إلى الله ورسوله، فيأخذ بنفسه إلى الالتزام بالعقيدة السليمة وما أمر الله به، وأن يبتعد عما نهى الله عنه، وأن يسعى إلى خير الناس ونفعهم. الهجرة الدائمة هي مفارقة المعاصي وترك نوازع الهوى ووساوس الشيطان، وامتثال ما أمر الله تعالى به، واجتناب ما نهى الله عنه، والتخلي عن الرذائل، والتحلي بالفضائل. وعن ابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إن فعل الإنسان المسلم ذلك والتزم به حقق هدف الهجرة ونال ثوابها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كما أنه يحقق الجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس الأمارة بالسوء وتطهيرها وإعدادها للحياة الكريمة باستقامتها على دين الله ونصرة الحق والعدل والإحسان وأداء الأمانات. إن فعلنا ذلك والتزمنا به واتخذناه منهجا وسلوكا لحياتنا، ظللتنا السعادة وغمرنا الأمن والسلام، وسعدنا بحياة طيبة كريمة، وتحقق لنا وعد الله الذي وعد به عباده المتقين، فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كما نفوز برضاء الله تعالى في الدنيا والآخرة، فالله تعالى يقول: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. فالهجرة المشرفة ك كانت وستظل معينا زاخرا بأشرف المعاني وأسمى المبادئ وأرفع القيم التي تحقق للإنسان المسلم حياة العزة والكرامة، وتؤكد لنا كلما هل هلال المحرم كل عام أن سنة الله في ارتقاء الأمم ونهضتها وتمكين سلطانها تقوم على الإيمان الحق والعمل الصالح والتواصي بالخير والتخلق بالخلق الحسن. أعاد الله على هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية وقد مكن لها في الأرض ونصرها على أعدائها، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الحديث من فضيلة الدكتور حسن أحمد الكبير تحت عنوان من معاني الهجرة. والدكتور حسن أحمد الكبير من مواليد قرية الحوراني بمركز فرسكور بمحافظة دمياط في عام 1933، وحصل على درجة الإجازة العالية الليسانس من كلية اللغة العربية بالقاهرة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف في عام 1963، وحصل على درجة الماجستير في الأدب والنقد من كلية اللغة العربية بالقاهرة في عام 1967، أما الدكتوراه فقد حصل عليها في عام 1972 ورحل عن عالمنا في 13 من شهر سبتمبر من عام 2024. رحم الله الأستاذ الدكتور حسن أحمد الكبير. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، من قصار الصور يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى،

ألم نشرح لك صدرك؟

0: الرقيب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من قصار الصور تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: قل

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف. اهلا وسهلا ومرحبا دكتور عصام.
2: رحب الله بكم استاذنا العزيز. يا مرحبا، اهلا
1: الله
2: وسهلا.
1: يبارك في حضرتك. ما زلنا مع وقفتنا مع آية الهجرة كما سماها بعض العلماء: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إلى آخر الآية الكريمة. هنا كنا قد وصلنا في حلقتنا الماضية إلى قضية الخروج، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. وهنا نود أن نتوقف مع الخروج هذا، هل كان خروجا فيه مهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان فرارا أو هروبا، أو كان خروجا عزيزا له قوته وله متانته؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا عنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، قال الله تعالى عن خروجه: إذ أخرجه الذين كفروا. إذن أين الفاعل؟ الذين كفروا. وأين المفعول به؟ الهاء المتصلة في الفعل. إذ أخرجه
1: هذا الضمير،
2: هذا الضمير. إذن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة، ولم يخرج منها رغبة من نفسه أو فرارا منها. الخروج هنا أو الإخراج، هل أنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريضا ذليلا؟ لا والله، بل إنه صلى الله عليه وسلم خرج منها حرا عزيزا أبيا كريما، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم حثى بيده الشريفة بعضا من التراب وضعه على رؤوس القوم حينما قال شاهة الوجوه، وهو يتلو قوله تعالى: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا على قدمين راسختين ثابتتين، لم يكن مهزوما، ولم يكن خائفا، ولم يكن مضطربا، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان واثقا في نصرة الله تعالى له، وكان على علم كبير من الله تعالى بأن رسالته ستبلغ الآفاق، وأن الله تعالى ناصر دينه لا محالة. ولذلك خرج صلى الله عليه وسلم كما عبر الله تعالى عن ذلك في القرآن بالفعل المبني للمعلوم، فلم يأتي الفعل مبنيا للمجهول، لم يقل إذ أخرج، إنما قال إذ أخرجه الذين كفروا. وفيه ما فيه من إعزاز مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، فله مكانة كريمة، وفيه ما فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يهن.
1: وهذا يرد على بعض الذين يعتقدون أن الرسول خرج فرارا بدينه، أو خرج هروبا من مكة، أو هروبا من اضطهاد الكفار. نقول لهم: لا، لم يكن خائفا، كان واثقا من ربه وواثقا من نصره.
2: ولم يخرج إلا عن موعدة وعده الله إياها، بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن لأصحابه بالخروج، خاصة بعد بيعة العقبة الثانية. بدأ الناس يذهبون إلى المدينة، خاصة أيضا بعدما مهدها أول سفير في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا مصعب بن عمير. إنه غاسل يثرب بالقرآن، فتى قريش المدلل، الفتى الناعم الثري الذي يقولون عنه بأنه الماهد، الذي مهد المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما ترك بيتا من بيوت الأنصار إلا دخله. فكانت المدينة مهيئة، ورغم ذلك لم يخرج صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليها إلا بعد إذن من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: على رسلك يا أبا بكر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر إذنا من الله ليخرج ومعه من؟ معه صاحبه
1: أبو بكر.
2: ورفيقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه.
1: نعم، هنا إذ أخرجه الذين كفروا، نلاحظ الاسم الموصول هنا الذين كفروا.
2: نعم،
1: ممكن في غير القرآن إذ أخرجه الكافرون،
2: نعم،
1: ولكن باختيار الإسمية يعني،
2: نعم،
1: ولكن هنا اختار هذه الفعلية، ما العلة؟
2: العلة في ذلك أن الكفر هنا كان متشعبا، فقريش لم يكونوا على وتيرة واحدة من الكفر، بل قريش فيها مشركون، فيها وثنيون، فيها كافرون، فيها مترددون، فيها متشككون، ولذلك لم يكونوا على طبقية واحدة في الكفر، وهذا بين. ولذلك حتى من ضمن آيات القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ونقف ونتأمل ونتعجب، هل معنى ذلك أن كفار قريش كانوا مؤمنين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم كما يلقنه الله تعالى ذلك السؤال: ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. هل معنى ذلك أنهم كانوا مؤمنين؟ لا، وإنما معنى ذلك منهم من كان ينكر البعث إنكارا كليا، ومنهم من لم ينكر البعث وإنما كان يشك في مسألة تحققه، ومنهم من كان على تردد ما بين الإيمان وعدم الإيمان. ولذلك قال الله تعالى عن ذلك مؤيدا هذه الحقيقة: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وكثير من المفسرين ذكر بأن هذا الاختلاف كان بين أطياف المشركين والكافرين والوثنيين أنفسهم، وقيل بأنه كان بين المؤمنين وبين الكافرين.
1: ويحضرني هنا لو أذنت لي يا دكتور،
2: نعم،
1: أن لو استخدم الاسم الكافرون،
2: نعم،
1: لثبتت عليهم هذه القضية إلى أن يموتوا عليها.
2: نعم.
1: أما الذين كفروا فهم كفروا الآن وقد يؤمنوا بعد.
2: نعم.
1: وهذا،
2: نعم،
1: ما حدث فعلا، بعضهم، نعم، آمن بعد ذلك ودخل في الإسلام،
2: وهو ما يسمى في اللغة بتعلق الزمان الآني. يعني لم يكن هذا التعلق تعلقا مستمرا أبد الدهر، وإنما من الممكن أن ينطبق هذا الإخراج على هؤلاء الكافرين الذين كانوا في هذا الزمان دون غيرهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
1: لأن بعضهم قد يدخل في الإسلام،
2: نعم،
1: بعد ذلك حين،
2: نعم،
1: الفتح،
2: نعم،
1: فهم كفروا في وقتهم،
2: نعم، بالضبط،
1: ولكن بعد ذلك قد يؤمن منهم من يؤمن،
2: ومنهم أبو سفيان.
1: نعم.
2: أبو سفيان كان من ضمن الصناديد قريش،
1: نعم،
2: الذين صدوا عن سبيل الله والذين تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة. هذا أبو سفيان، ومنهم كذلك
1: وكان على الكفر وقتها خالد، وقتها،
2: نعم،
1: وكان،
2: نعم،
1: عكرمة بن
2: أكرمة أبي جهل، نعم،
1: وبعد ذلك أبلوا بلاء،
2: نعم،
1: حسنا في الإسلام،
2: وعمر بن العاص،
1: نعم،
2: نعم،
1: نعم. ثاني اثنين، هذه التركيبة اللغوية التي،
2: نعم،
1: تعد من فرائد القرآن الكريم،
2: نعم،
1: نعم،
2: هذه تركيبة عددية فريدة جاء بها القرآن الكريم هنا في هذا الموضع، ولم يرد مثلها في آية أخرى. ثاني اثنين، وقف العلماء أمام هذه التركيبة العددية. من المعلوم أن هنالك ألفاظا عددية ممنوعة من الصرف، كما في قول الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فهذه ألفاظ عددية معدولة، والعرب كانت تعرفها. وهنالك أيضا من ضمن الألفاظ العددية ما أورده الله تعالى في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. والعرب كانت تعرف هذه الألفاظ أيضا. لكن اللافت للنظر أستاذنا الكريم أن قوله تعالى ثاني اثنين لم يأتي في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع. فلما سمعت العرب بهذه اللفظة جن جلولهم وطار منهم لبهم، فأخذوا يتساءلون: ما هذا؟ العرب هم أرباب اللغة،
1: فصاحة، نعم،
2: وهم أساطين البيان، الآن يسمعون كلمة حتى ما سمعوها من قبل في بطون العرب عندهم، حتى ولو مع قبيلة هذيل، فأخذوا يتساءلون: ما معنى ثاني اثنين؟ وهذه الكلمة ملكت عليهم قلوبهم وأفئدتهم.
1: ويبدو أننا سنحتاج إلى وقفة أطول لتأمل هذه الكلمة في حلقتنا القادمة إن شاء الله.
2: بمشيئة الله.
1: الإخوة المستمعون الكرام، في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر للدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف، ونشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع نحلق سويا حول أمسية دينية سجلت من مسجد النور بمركز زفتة بمحافظة الغربية، يستمع فيها إلى تلاوة للقارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، وإلى كلمة من الشيخ السيد أبو عسل مدير أوقاف زفتة، وتختتم بابتهالات للشيخ عثمان هلال. ويقدم لنا هذه الأمسية الزميل محمد عبد الحكم. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. يا إله العالمين، صلاتي زاد أيامي وشوقي دليل، نجني مما أخاف وبارك في حياتي إن حظي قليل، واشرح اللهم صدري ونور لي طريقي حين يدنو الرحيل، عالم أنت بحالي وحالي ما لها فيما أراه مثيل، ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل، كلما ضاقت فإن دعائي حسبي الله ونعم الوكيل.

كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ السيد النقشبندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العشاء بصوت الشيخ طه الفشني. وأن نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يؤذن بها في 4:11، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير قبل 6:03. أما الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنعيش هذه الدقائق مع تلاوة من سورة الشعراء، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

0: من آيات الله البينات من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المتشاوي إذاعة قرآن كريم من القاهرة.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد

محمد

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة مع هذا البرنامج. نلتف اليوم حول آي القرآن الكريم، نتعلم كيف تتلى وكيف تكون قواعد نطق القرآن صحيحة، وتلاوة هذا اليوم بدءا من الآية 23 من سورة الشعراء. وسورة الشعراء سورة مكية، آياتها 227 آية، نزلت بعد سورة الواقعة، وترتيبها في المصحف الشريف 26.

0: يأتوك بكل سحار عليم.
1: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 40 من سورة الشعراء.
1: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: نزع يده،
1: أخرجها من جيبه
0: هي بيضاء
1: بياضا نورانيا يغشى الأبصار.
0: للملأ،
1: وجوه القوم وسادتهم.
0: أرجه وأخاه،
1: أخر أمرهما ولا تعجل بعقوبتهما.
0: حاشرين،
1: أي وأرسل في أطراف مملكتك من يجمع لك السحرة من كل مكان.
0: هل أنتم مجتمعون؟
1: حث على الاجتماع واستعجال له. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بإذن

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله للمؤمنين، ومن ثمارها قوله تعالى في سورة التوبة: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ما المراد بهذه الآية الكريمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، من ثمار المعية التي أيد الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. هذه حقيقة، الفعل جعل في

0: اللغة العربية فعل متعد. هذا الفعل المتعدي هو في الحقيقة يدل على التحويل، فالفعل جعل يدل على التحويل. حينما أقول مثلا جعلت الدقيق خبزا، أي حولناه من دقيق إلى خبز يؤكل. حينما نقول جعلنا البرتقال عصيرا، حولناه من برتقال إلى عصير، من مأكول إلى مشروب، فالفعل جعل دال على التحويل. الفعل جعل حينما يتحدث الله تعالى به في القرآن الكريم علينا أن نعلم أن هذا الفعل وأن هذا الحدث لا يقدر على تحقيقه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذا الفعل يحتاج إلى معجزة إلهية وإلى قدرة إلهية خارقة. ولذلك هنا أتساءل مع نفسي سؤالا، هل لو أن الدنيا كلها، لو أن العالم كله بأسره قام في صعيد واحد على أن يجعل من الليل نهارا، أو على أن يجعل من النهار ليلا، يعني مثلا في منتصف النهار كنا نريد أن نجعل الآن ليلا، هل من الممكن أن يفعلوا ذلك؟ لا يمكن. ولو جاءوا مثلا في وسط الليل وقالوا الآن نريد من الليل أن يكون نهارا، لا يمكن. أو مات فلان وأرادوا له حياة مهما فعلوا، لا يمكن أن يجعلوا من الميت حيا أو من الحي ميتا. لا بد من قدرة، وهذه القدرة هي قدرة الله تعالى وحده لا شريك له. الفعل جعل في اللغة العربية دوما وأبدا يتحدث الله تعالى به عن المعجزات الباهرات الخارقات للعادة. ولذلك يقول الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة هؤلاء الكافرين كانت لها الغلبة وكان لهم العزة وكانت لهم السؤدد. هنا قلب الله تعالى الموازين رأسا على عقب بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه العزة وهذه الكرامة وهذه الغلبة وهذا السؤدد كله اختفى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: العاشرة في إذاعة قرآن كريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
5: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة سين ميم من السويس، تقول في هذه الرسالة: زوجها أعطاها مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء والمحتاجين، وابن أختها في كرب شديد، فما حكم إعطائه من هذا المال دون علم الزوج؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الزوج أحيانا كثيرة يثق في تصرفات زوجته، لأنه اعتاد منها حسن الخلق وحسن التصرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزوجة الصالحة فقال: إنها إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك. فهي مسؤولة لأنها راعية في بيت زوجها، فلا تتصرف في أمواله إلا بإذنه، فهو أذن لها أن تعطي من هذا المال المحتاجين. وقد رأت أن قريبا لها ابن أختها ابن أخيها أحد أقربائها ينطبق عليه هذا الوصف، فلم تستأذن زوجها بل أخفت عنه هذا. لماذا؟ لابد أن هناك شيئا ما، وكان المفروض أن تستأذن في هذه الصورة بالذات لأن فيها شبهة الميل والهوى، فتقول له: يا فلان، إن قريبي فلانا ابن أخي ابن أختي إلى آخره في حاجة شديدة إلى المال، فهل أعطيه من هذا المال؟ فقد يأذن وقد لا يأذن. ويبدو لي من تساؤل صاحبة هذا السؤال أنها تعلم أن زوجها لن يأذن، أو أنها استكبرت، أو أنها أرادت أن تحافظ على مشاعر قريبها، وهذا خطأ شديد، فعليها أن تستأذن، وأن تصرفها بدون إذنه في ماله خطأ شديد تحاسب عليه يوم القيامة أمام الله عز وجل. فننصحك وننصح أمثالك بما جاء في الحديث الصحيح الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها، فهي مسؤولة، ولا تظن أنه من أجل أنه قريب تتصرف تصرف لا يرضى عنه زوجها وهو صاحب هذا المال، فهذا خطأ تستغفر الله منه ولا تعود إليه، وبعد ذلك تستأذن زوجها خصوصا في أقاربها هي، فقد يكون هناك هوى، وقد يكون هو له وجهة نظر أخرى وهو صاحب المال وأولى بالتصرف فيه هذا. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى.
7: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع سامي أحمد من الوادي الجديد، يسأل فيها عن دية القتل الخطأ. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
9: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فالأصل في الدية وفي القتل الخطأ قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. والدية نوع من التيسير الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به ومنحنا إياه، ذلك أن القاتل الخطأ لم يكن يقصد القتل، فخفف الله سبحانه وتعالى عنه في هذه الدية ولم يكتب عليه قصاصا. كذلك يسر الله سبحانه وتعالى على أهل المقتول خطأ أن يسامحوا أو أن يتصدقوا بالعفو عن هذه الدية. أما حقه سبحانه وتعالى فلقتل هذه النفس التي كانت تعبد الله، ويقابل ذلك إما تحرير الرقبة وهي غير موجودة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين حتى تتحقق توبته لله سبحانه وتعالى توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وقد كانت الدية في أصل مشروعيتها مما هو متاح من أنواع المال، يعني أهل الإبل على القاتل 100 ناقة، وعلى أهل البقر 100 بقرة، وعلى أهل الثياب 100 ثوب من الثياب المشهورة أو المعروفة في ذلك المكان أو في تلك البيئة، وعلى أهل الدنانير، وكانت الدنانير ذهبا 1000 دينار، وعلى أهل الورق يعني الفضة 10,000 درهم أو 12,000 درهم كما هو محسوب. لكن هذه الأعيان التي كانت معروفة في الماضي لم تعد موجودة أو أصبحت ثقيلة في الوقت الحاضر، ومن هنا فإن دية القتل الخطأ يرجع فيها إلى أهل المعرفة وإلى القضاء الخاص، أو إلى أهل المقتول إن شاءوا تصدقوا وإن شاءوا طالبوا بأخذ دية أو ببعضها كما يريدون، فيرجع في ذلك إلى الجهات المسؤولة وإلى القضاء ليحكم 100,000 أو 150,000 أو 200، أو أهل النقابات تقوم بأداء هذا تلك الدية في هذا القتل الخطأ إذا كان أهل القاتل يعني معسرين أو فقراء أو مساكين ونحو ذلك من الأمور. والعفو كما قال الله سبحانه وتعالى أولى وأفضل، لقوله عز من قائل: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، هذا والله أعلى وأعلم.
7: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
2: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن أعظم ما يتقرب به العبد إلى خالقه في أوقات الشدة والرخاء هو الدعاء، وأقرب أبواب الدعاء إجابة هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. ومن بين هذه الصفات التي تأسر قلوب المخبتين وتفتح أبواب الرجاء للمذنبين صفة الجود والكرم، فالتوسل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الوسيلة. لذلك أخا الإسلام، ادعو الله سبحانه وتعالى: يا من إليه بجوده أتوسل،
10: يا من إليه بجوده أتوسل.

0: فإذا رددت يدي فمن ذا أسأل.
1: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد الفيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أتمنى لكم وقتا طيبا مع هذه الأمسية الدينية بصحبة الزميل محمد عبد الحكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، من هذا البيت العامر مسجد نور الإسلام بقرية حنون مركز زفتة بمحافظة الغربية، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أمسية دينية تقدمها إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نسأل الله فيها توفيقا وبها نفعا. إخوة الإيمان، من القرآن الكريم نتعلم أن في حياة الأمم والشعوب أياما يخلدها التاريخ، ذلك بما تشهده من فضل الله وعظيم نعمه وعطاياه. سماها القرآن الكريم بأيام الله، ودعا إلى مداومة ذكرها لتظل دروسها حاضرة في واعيتنا. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. مع أولى فقرات هذه الأمسية الدينية تلاوة مباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة.

يسبح له

وينو

0: سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، بدأنا مع حضراتكم هذه الأمسية الدينية بخير الكلم، تلاوة مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة. ما زلنا معكم إخوة الإيمان نقدم فقرات هذه الأمسية الدينية من مسجد نور الإسلام بقرية حنون مركز زفتة بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، من القرآن الكريم نتعلم أن رسالة الإنسان في الأرض هي البناء للهدم، هي التعمير وليس التدمير. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق الله العظيم. ولكي يتمكن الإنسان من البناء والتعمير لا بد أن يكون واعيا يقظا مدركا لما حوله، دارسا لأحداث التاريخ حتى يستطيع بناء المستقبل. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. مع الحكمة والموعظة الحسنة نستمع وحضراتكم إلى فضيلة الشيخ السيد أبو عسل مدير أوقاف زفتة بمحافظة الغربية.
2: إن الحمد لله نحمده حمد الشاكرين في النعماء حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا يليق بجلاله وكماله وكبريائه وعظمته وجوده ومنه وإحسانه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها خالقا ومدبرا، الحي الباقي سبحانه ذو الجلال والإكرام، الكل إليه راجع. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المرسلين، سيد العالمين، سيدنا محمد الأمين، خير من وطئت قدماه الثرى والثريا، رسول رب العالمين، هادي الناس إلى صراط الله المستقيم. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني رصدت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيد. ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وتاه المعتدي، قد لامني فيه الجهول ولو درى نعم الغرام به لكان مساعدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنفني عن وجدها وغرامها بمحمد. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. أما بعد، أيها الجمع الكريم، في هذه الليلة المباركة من ليالي القرآن، القرآن هو المعجزة الخالدة لسيدنا محمد. كل من المعجزات الكثيرة، ونبينا أعطي من المعجزات الحسية الكثيرة، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي كل الأنبياء إلا أوتي من الآيات من المعجزات، الآية هي المعجزة، ما على مثله آمن عليه البشر. من رأى المعجزة الحسية كما حدث لسيدنا موسى عليه السلام بالعصا، فألقي السحرة للعصا أمامها سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. ومن رأى إحراق النار لسيدنا إبراهيم قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كل هذه وإبراء الأكمه والأبرص لسيدنا عيسى، وانفلاق البحر لسيدنا موسى، وانشقاق القمر لسيدنا محمد، إلا أنه قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي. وحيا وهو القرآن أوحاه الله إلي، كتاب أنزلناه إليك. إلى على من؟ وإلى من؟ على رسولنا محمد. وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة بهذا القرآن. يا أمة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين. ماذا تريد أيها المؤمن إذا كنت من أهل القرآن؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الماهر بالقرآن كما قال سيد الأنام سيدنا محمد، ما هو الناس على درجات، مش كل واحد بياخد نفس الدرجة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. سبحان الله، لا هنديك أجرين كمان، أجر على القراءة وأجر على المشقة لكي تقرأ القرآن الكريم. القرآن يا أمة القرآن، إياك ثم إياك أن تترك القرآن، فهو النجاة، فهو الولاية، وهو الشفاء، وهو الرعاية، وهو الولاية، وهو الذي يأخذ بأيدينا إلى صراط الله المستقيم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبد كتاب الله وسنتي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر بالقرآن وأهل القرآن. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. يا رب سلمنا وسلم بلادنا من كل سوء ومكروه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ السيد أبو عسل، مدير أوقاف زفتة بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا مع حضراتكم من هذا البيت العامر، مسجد نور الإسلام بقرية حنون، مركز زفتة بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان والإسلام، إن حب الوطن فطرة إنسانية، والحب الإيجابي المثمر هو ما يتجسد في عمل جاد وترابط واتحاد. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. والشاعر يقول: من أصل الفطرة للفطن، بعد المولى حب الوطن، هبة من الوهاب بها، فالحمد لوهاب المنن. الآن إخوة الإيمان نصل وحضراتكم إلى آخر فقرة هذه الأمسية الدينية، مع الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ عثمان هلال.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على

حبيبي وحبيبك سيدي.

فكرر.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد وصلنا وحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية. كان معنا فيها قارئا فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، ومتحدثا فضيلة الشيخ السيد أبو عسل مدير أوقاف زفتة بمحافظة الغربية، وقدم ابتهالات وأدعية ومدائح نبوية المبتهل الشيخ عثمان هلال. وختاما تقبلوا تحياتنا حسن مبروك من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 11 مساء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح وخير العلم، وخير العمل وخير الثواب، وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلواتنا، واغفر خطيئاتنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة الزميل الدكتور وسام البحيري من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، إن الأخلاق وحسن السلوك والمعاملة الحسنة هي أساس الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوجز رسالته الخاتمة أوجزها بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهو صلى الله عليه وسلم لم يبعث لنشر الأخلاق الكريمة فحسب، وإنما بعث ليتم مكارمها، سواء بقوله أو سلوكه، وعلى رأسها مراقبة الله تبارك وتعالى وإسلام الوجه له عز وجل، فهما جوهر التدين والذروة من مكارم الأخلاق. وصدق المولى تبارك وتعالى حين قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.

0: أيها الأحبة الأكارم، إن الكلمات هي الترجمان المعبر عن الضمائر والكاشف عن مكنونات السرائر. فإذا أردت أن تستدل على ما في قلب الإنسان فانظر إلى كلماته وألفاظه، فإنها الدليل على ما يحمله في قلبه من خير أو شر. قال الإمام يحيى بن معاذ رحمه الله تبارك وتعالى: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مصارفها. فانظر إلى الرجل حين يتكلم، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه. ولقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطيب الكلام والقول الحسن، فقال تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: يا من بعثت

أيها الإخوة المؤمنون، من فضائل الاستغفار أن الله عز وجل يغفر لمن استغفره، فقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. كما أن الاستغفار يجلب الخيرات والبركات ويدفع البلاء، قال الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق الله العظيم. أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار المختلفة وخللها بالأنهار الجارية. وفي هذا دلالة على عظم فوائد الاستغفار وكثرة خيراته وتعدد ثمراته.

إخوة الإيمان والإسلام، من الأسباب التي تزيد وتقوي الإيمان تعلم العلم النافع وقراءة القرآن الكريم وتدبره ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتأمل محاسن الدين الإسلامي الحنيف ودراسة سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الكرام والتأمل والنظر في هذا الكون الفسيح وما فيه من دلالات وآيات بينة. يقول الله تبارك وتعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، صدق الله العظيم. كما أن الإيمان يزيد بالاجتهاد في طاعة الله والمحافظة على أوامره وحفظ الأوقات في طاعته وما يقرب إليه. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة آمال عطا. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. محمد مثله في الأرض ما خلقا، محمد إن يقل شيئا فقد صدقا، والحق قول قريش فيك منصفة، هو الأمين بغير الصدق ما نطقا.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا موعد متجدد مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سور الصف وقصار الصور.

خلق

خلق الإنسان.

Amen.

وتكون الجبال

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى 45 دقيقة عشنا إخوة الإيمان في رحاب قرآن السهرة. تلاوة الليلة كانت للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الصف وقصار الصور. إخوة

0: الإيمان والإسلام تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والباويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: 12 منتصف ليل القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا اليوم الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابية الكبيرة سيدتنا السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا سمعته يقول، يعني يقرأ قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تضمن هذا الأثر للسيدة عائشة رضي الله عنها أمرين مهمين كان النبي يحرص على تذكير الناس بهما، وذلك لأهمية كل منهما. أما الأمر الأول فخاص بالتقوى، والثاني خاص بالقول السديد. ودل هذا الأثر على أن تقوى الله حصن لكل مسلم ومسلمة، كما أن القول السديد نجاة للعبد من النار. ومن أجل هذا خاطب القرآن الكريم الذين آمنوا بأن يتقوا الله فلا يفعلوا شرا، ولا يصدر عنهم أذى، ولا يقع منهم ظلم، ولا تسوء أخلاقهم، ولا يقطعون رحما، ولا يؤذون جارا، ولا يقولون زورا، ولا كذبا، ولا بهتانا، بل يفعلون ما يرضون به ربهم، فيلتزمون بشرعه ويهتمون بطاعته وطاعة رسوله. كل هذا داخل في إطار التقوى. وأما القول السديد فهو القول الصائب في الحق، وقد قال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فدلت الآية الكريمة على الأثر المترتب على التقوى وقول الحق والصواب. والخلاصة حفظ الذرية الضعيفة، وبهذا يتضح السر في اهتمام النبي بالتذكير في كل خطبه بالتقوى والقول السديد.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابية الكبيرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها، ذاكرة أن سيدنا الرسول ما قام على المنبر إلا وقرأ الآيتين السبعين والحادية والسبعين من سورة الأحزاب. في هاتين الآيتين الكريمتين وصية من الله للمؤمنين بالتقوى والقول السديد. نتساءل عما نكسبه من تقوى الله العظيم.
2: النتائج كثيرة، ومنها ما يلي: أولا، تفريج الكربات وفتح أبواب الرزق. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا، تكفير السيئات وحصول الأجر والفضل. قال سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثالثا، تسهيل الصعاب. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. رابعا، نزول البركات من السماء وخروجها من الأرض. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. خامسا، هي أساس لقبول الصالحات. قال سبحانه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال: إنما يتقبل الله من المتقين. سادسا: وبالتقوى تعلو المكانة عند الله. قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سابعا: بالتقوى يظفر العبد بالجنة والنعيم المقيم. روى الإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. ثامنا: بالتقوى تتحقق الهداية، ويعرف العبد الحق من الضلال والحلال من الحرام. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
1: ضيفنا الكريم بين مولانا العظيم سبحانه وسيدنا الرسول كذلك فضل القول السديد.
2: نعم، دلت بعض الآيات على أن التقوى والقول السديد مدخل مهم وأساس لا بد منه في عدة أمور هامة، وعلى رأسها صلاح الأعمال وغفران الذنوب ومحو السيئات والفوز بالجنة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فطيب الكلام من القول السديد، لأن القول السديد لا يقتصر على قول الحق، بل يشمل كل قول ينال العبد عليه أجرا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابية الكبيرة سيدتنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا سمعته يقول، يعني يقرأ قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباط في عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول هل يجوز تعجيل جميع الأقساط المتبقية من الدين دفعة واحدة أو سداد الدين قبل حلول أجله على أن يتنازل الدائن عن جزء من أو يخفض من المبلغ المتفق عليه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة لها أحوال. الأول، أن يكون الاتفاق على الحط أو الإنقاص مشروطا في أصل العقد، فهذا يعتبر ربا محرما شرعا.
2: لماذا ربا محرم شرعا يا دكتور؟
3: أولا، يعد من قبيل بيعتين في بيعة، وقد ورد النهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
2: يعني كيف أنهما بيعتين في بيعة واحدة؟
3: لأنه لم يحدد حتى الآن، يعني قال إذا عجلت يكون بكذا، واتفق على البيعتين معا،
2: يعني نعم. اتفاقين في جلسة واحدة.
3: نعم. الحال الثاني لهذه المسألة أن يكون الدين حالا، فيمهله الدائن بعض الوقت ويسقط عنه أيضا بعض الدين. هذه المسألة جائزة لأنها من المسامحة والإبراء.
2: يعني لو كان اتفقوا مثلا أنا حسدد لك هذا المبلغ بعد 6 أشهر مثلا، يعني وسدده بعد 4، له الحق أنه هو خفض جزء من المبلغ؟
3: له الحق، ولكن بشرط ألا يكون منصوص عليه في العقد. الحال الثالث، ألا يكون الحسم مشروطا بين العاقدين، ولكن كان تبرعا من الدائن بعد تعجيل المدين سداد الدين أو أقساط مؤجلة منه، فيعتبر ذلك من قبيل المسامحة والتبرع.
2: كيف؟
3: لم يكن هناك شرط، ولكن هو تنازل بدون شرط متفق عليه بينهما، هذا يجوز لأنه يعد تبرع من الدائن بعد تعجيل المدين سداد الدين أو أقساط مؤجلة منه. وهذا ما ذهب إليه سيدنا عبد الله بن عباس، وهو ما عليه الفتوى إلى جواز حط جزء من الدين مقابل تعجيل الباقي. واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النضير، قالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. قال: ضعوا وتعجلوا.
2: ما المقصود بالضعوا؟
3: يعني تنازل عن بعض دينك وخذ الجزء الموجود عند المدين. فقالوا بأن الربا زيادة في أحد العوضين مقابل زيادة الأجل، فهو إضرار محض بالغريم، ويختلف عن الحط عن الذمة كما في مسألتنا مقابل سقوط الأجل، فكلا الطرفين ينتفع بذلك طالما لم يكن هناك شرط.
2: هل هناك رأي آخر في هذه المسألة يا دكتور؟
3: نعم، هناك رأي آخر، وهو رأي بعض الفقهاء الذين منعوا هذه الصورة حتى بدون شرط.
2: لماذا منعت هذه الصورة يا دكتور؟
3: قالوا بأن هناك حديث روي عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أسلفت رجلا 100 دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: عجل لي 90 دينارا وأحط 10 دنانير. فقال: نعم.
2: يعني أتنازل عن 10، يعني
3: عن 10، نعم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أكلت ربا يا مقداد وأطعمته. فمنعوا بناء على هذا الحديث، قالوا بأن الخصم مقابل الزمن يشبه الزيادة مقابل الزمن، بجامع أن كل منهما جعل للزمن وحده قيمة مالية. ولذلك الإمام الجصاص من فقهاء الحنفية يقول: إن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل.
2: بالنسبة لقرارات ورأي المجامع الفقهية ودار الإفتاء المصرية،
3: جاء في هامش قرار مجلس الإفتاء رقم 56 ما نصه: إذا تطوعت المؤسسة بالحسم من ديون من يتعجل بالسداد فهذا جائز باتفاق المسلمين، الرأي الأول الراجح يعني. كما جاء في قرار مجلس الإفتاء ما نصه: يجوز للبنك إعفاء السائل مقدار ما يراه مناسبا من قيمة المرابحة مراعاة للظرف الخاص به، شريطة ألا يكون هذا الإعفاء عادة متبعة لدى البنك أو مشروطا في العقد ابتداء. كما نص على جواز أن يدفع المدين للدائن عرضا مقابل دينه وإن كانت قيمة العرض أقل من الدين،
2: ما المقصود بهذا يا دكتور؟
3: يعني إذا كان عليه دين مقدار معين من المال ولم يكن عنده هذه النقود السائلة فأعطاه مثلا سيارة بقيمة أقل من قيمة الدين، وهذا يسمى عرض، يعني أنواع التجارة المختلفة يعني أو الأصناف. فهنا أجاز أن يدفع المدين للدائن ذلك وإن كانت القيمة أقل من قيمة الدين، واشترط أن يكون هذا طارئا بعد انعقاد العقد، يعني لم يكن هناك شرط بذلك.
2: يعني إذا دفع اللي هو ما عليه قبل المدة المحددة، هل يجوز له إسقاط جزء من الدين؟ الخلاصة
3: الخلاصة يجوز بدون شرط إذا لم يكن هناك شرط على ذلك، وهو
2: أي
3: ما تبناه أيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار رقم 66 الذي نص على أن الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين وفقا لقاعدة ضع وتعجل جائزة شرعا، ولا
2: جائزة.
3: تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق سابق.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا صنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الفرقان، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب، تذاع بمناسبة ذكراه. إخوة الإيمان، ولد القارئ الشيخ محمد عطية حسب يوم 7 مايو من عام 1936 في قرية ميت غراب، مركز السنبلاوين، محافظة الدقهلية. أتم حفظ القرآن الكريم قبل سن 7 على يد والده، وبدأ تلاوة القرآن في المحافل والمناسبات في سن مبكرة، وكان متأثرا بعباقرة القراء خاصة الشيخ محمد رفعت، حتى اعتمد قارئا إذاعيا في مطلع 70، وكان قد جاب محافظات الجمهورية بصوته العذب، وأحيا العديد من الاحتفالات والمناسبات الرسمية. وفي 29 يونيو من عام 2011 رحل عن عالمنا الشيخ محمد عطية حسب، بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التلاوات، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته. ومن تسجيلات القارئ الشيخ محمد عطية حسب نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الفرقان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليك مولاه ما يكفي.

وتوكل

تبارك.

What the hell?

بحمد

عليكم.

محمد فيه قبول قوي. الله يكرمك.

طب

اللهم صل على النبي.

وعباد الرحمن

ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ثاني ث

يلا يا عم.

وعباد الرحمن وعباد

ثاني.

يبقى

وك

مالش بيه.

وكان الله

0: وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: سبحانه سبحانه.
0: ومن

مبسوطه جدا على الهزيمه.

إلا

والذين لا يشهدون

ولا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب، أذيعت بمناسبة ذكراه. إخوة الإيمان، نعيش دائما في رحاب القرآن الكريم، فهو كتاب الله. كتاب الله أنسي في حياتي، وأنفع من يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى، ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. ساعتنا هي 1:04 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 54 من سورة الأعراف.

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المشركين.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل قرآني مبارك للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 54 وحتى الآية 41 بعد 100 من سورة الأعراف. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في 5:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، يرتل علينا بدءا من الآية 32 من سورة إبراهيم.

كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، رتل علينا بدءا من الآية 32 من سورة إبراهيم وحتى الآية 23 من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا فيها هي 2:04 بعد منتصف الليل. اللهم إنا عبادك نقف ببابك. اللهم ربنا، في ساعة أخبرت أنك تنزل فيها إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، ندعوك فاستجب لنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا سكينة وفي دعائنا يقينا وفي أرزاقنا بركة وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. نسألك بعزتك ولطفك أن ترفع عنا كل كرب، وأن تفرج عنا كل هم، وأن تقضي عنا كل دين، وأن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 5 صباح الثلاثاء. نسعد بالاستمرار معكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك للقرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يتلو علينا ما تيسر من سورتي العنكبوت والروم.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي العنكبوت والروم، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه الإمام البخاري. واليد العليا هي التي تعطي، واليد السفلى هي التي تسأل الناس. وفي الحديث دعوة إلى العمل والبعد عن السؤال، عفة واستغناء بما عند الله تعالى. وفيه حث للمسلم أن يتصدق بما زاد على حاجة أهله وعياله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود الطوخي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.

0: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود السيد الطوخي وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 4:11 يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 3:30 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. تستمعون خلالها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وابتهال للمبتهل الشيخ أحمد البشتيلي، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الإذاعي إسماعيل إدويدار، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم للقرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد المطلب محمود حسن يتلو علينا ما تيسر من سورة يونس.